أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

العربية 99. وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
6: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى مليون كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
7: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
8: بعرف.
7: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
8: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
7: بلا مزح.
8: عن جد؟ مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
7: عن جد عم تحكي؟
8: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
7: هلأ فهمت.
6: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد عالم واحد.

العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
1: أكبر تخفيضات المنزل من سارة جروب وصلت إلى دبي، خصومات تصل إلى 75% على الأدوات المائدة وديكور المنزل من أشهر العلامات العالمية مثل فيل رويان بوخ وروجاشكا وأكثر. حلول متكاملة لتجهيز أو تجديد الحمام من فيل رويان بوخ وجروهي وغيرها من الأدوات الصحية، الشاور والخلاطات والأحواض وإكسسوارات الحمام وأكثر. زورونا في سيتي لاند مول دبي من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.
2: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلام.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: ما رأيك؟
6: تسريحة شعرك رائعة.
5: تسريحة شعري،
6: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
5: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
6: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة
5: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
7: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.
8: اعتباراً من أكتوبر المقبل سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كلياً. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتباراً من أكتوبر المقبل هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
9: أمنت سيارتك الجديدة؟
10: طبعا.
9: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
10: أكيد.
9: والتأمين الصحي؟
10: جاهز.
9: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
10: غطيتها.
9: مع أي شركة؟
10: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية. خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
9: عظيم جدا.
10: مهما كانت خطة الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.

0: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كلياً مع قسط شهري يبدأ من 999 درهماً فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: اعتباراً من أكتوبر المقبل، سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كلياً. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتباراً من أكتوبر المقبل، هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
5: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
0: كيف نبني اقتصاداً مرناً يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصاً جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءاً من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
5: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ملو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردولف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران وجهتك التالية.
1: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كلياً مع قسط شهري يبدأ من 999 درهماً فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
2: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنوياً على الذهب ينضاف لك شهرياً، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
3: يا ليت يجيني كاش باك كل ما اصرف.
4: يبالك تابي
3: دفعات مرنة
4: بعد تابي.
3: انزين تحويلات مجانيه
4: تابي.
3: ابغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
4: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركه تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصه من مصرف الامارات العربيه المتحده المركزيه، تطبق الشروط والاحكام.
5: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
6: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيول كوريان فرايد تشيكن، من فولكانو الحار الى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكهته المدخنه، نكهات كوريه جريئه جاهزه في دقائق. جود سيول متوفر الان لدى اكبر المتاجر ومنصات التوصيل في انحاء الامارات.

0: صمت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس الشهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يستقبل قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي. خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس مجلس إدارة جنرال أتلانتيك. زيلينسكي: كوريا الشمالية تستعد لنشر 10,000 جندي في روسيا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم، من مركز الأخبار هذه نشرة السابعة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد أمس محطة قطارات الاتحاد في دبي، معلنين الإطلاق الرسمي لشبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمات الركاب ودخولها مرحلة جديدة من التوسع لربط مزيد من مدن الدولة ومناطقها، وذلك استعدادا لبدء تشغيل الخدمات بين أبوظبي ودبي والفجيرة في 30 من سبتمبر 2026. وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد استقبل قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي في رحلة قبل التشغيل الرسمي للخدمة ضمن شبكة قطارات الركاب الوطنية، وطلع سموه خلال الرحلة على منظومة تشغيل قطارات الاتحاد ومستهدفاتها الوطنية بجانب جودة الخدمات المقدمة بما يسهم في تعزيز تجربة الركاب وفق أعلى المعايير العالمية. ولدى وصول سموه إلى المحطة التقى عددا من الكوادر الوطنية العاملة في المشروع والتقط معهم الصور التذكارية. التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مع ويليام فورد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتلانتيك، واستعرض اللقاء آفاق التعاون الاستثماري والفرص التنافسية التي تقدمها أبوظبي للشركات العالمية للتوسع إقليميا ودوليا. تتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز إدنك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026 بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. العميد دكتور باسم حسن النقبي من أكاديمية الشرقة للعلوم الشرطية تحدث لمركز الأخبار حول المشاركة.
5: اليوم كنا في جلسة جميلة وحوار رائع حول الابتكار في العدالة، في دولة العدالة، في دولة الإنسان، كيف لا ونتكلم عن هذا الابتكار. المحاضرين الدكتور عبدالله الحمادي والدكتور عبدالله الآخر الثاني، كان هناك الحوار جدا جميل ورائع حول كيفية الابتكار في العدالة، كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى العدالة بطرق مبتكرة، لكن ليس بالاستغناء عن الإنسان. نستخدم الذكاء الاصطناعي، نستخدم كافة الأدوات التي تمهد للمتقاضي، للشخص اللي طالب خدمة من وزارة العدل، وكذلك في المراحل الأخرى كيف يحصل عليها بطريقة الذكاء الصناعي، لكن بالسماع له والحصول على آراء الخاصة فيه، وكذلك إلى أن تصل إلى مرحلة التقاضي. كان الجلسات الجميلة اللي استمتعنا فيها والذي تعطي انطباع لأن دولتنا القادم وصولا من مرحلة جمع الاستدلال إلى العدالة جميعها بطريقة الابتكار الصناعي، لكن لا تنسى الإنسان ووجود الإنسان محور الأساسي فيها.
4: في إطار جهودها المتواصلة لإعادة هندسة العمليات والإجراءات وتعزيز كفاءة المنظومة المالية، نظمت وزارة المالية في دبي مجلس المتعاملين ضمن الدورة الثالثة لبرنامج التصفير البيروقراطية بمشاركة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN فاطمة يوسف النقبي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة.
6: في وزارة المالية تعد مجالس المتعاملين جزء أساسي من طريقة عملنا، ونحرص بشكل مستمر على إشراك المتعاملين في تطوير وتجربة خدماتنا، لأن المتعامل هو الأقرب للخدمة، وتجربته وملاحظاته تساعدنا على فهم التحديات الفعلية وتحديد شو هي مجالات أو فرص التطوير والتحسين على الخدمات. وفي الحقيقة كانت مشاركة المتعاملين جزء أساسي من رحلة الوزارة في تصفير البيروقراطية، وأسهمت في النجاحات اللي حققتها الوزارة وفوزها في الدورتين السابقتين من البرنامج، وهذا يؤكد على أهمية استمرار هذه النقاءات والمجالس والاستماع المباشر إلى صوت المتعامل وإشراكه في تطوير الحلول. في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد. ومن هالمنطلق ركز مجلسنا على عدد من الخدمات والعمليات المالية.
7: شبكة ARN.
4: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس أن أكثر من 8000 جندي كوري شمالي موجودون حاليا في الأراضي الروسية، مشيرا إلى استعدادات لنشر 10000 جندي إضافي. وأوضح زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن لدى كييف بيانات جديدة بشأن نشر القوة الكورية الشمالية في روسيا، وأن جنودا يجري اختيارهم للتدريب تمهيدا لنشرهم لاحقا. وكان الرئيس الأوكراني قد قال في أغسطس إن ما يصل إلى 50000 جندي كوري شمالي قد يتم إرسالهم للقتال إلى جانب القوات الروسية، داعيا كوريا الجنوبية إلى تزويد بلاده بدعم في مجال الدفاع الجوي. وبحسب تقديرات أوكرانية وكوريا الجنوبية، أرسلت بيونغ يانغ ما بين 14 و 15000 جندي لدعم روسيا منذ 2024، ونشر معظمهم في منطقة كورسيكا. كما تتهم كييف بيونغ يانغ بتزويد موسكو بملايين قذائف المدفعية والهاون، إلى جانب صواريخ باليستية ومنظومات مدفعية بعيدة المدى وراجمات صواريخ. وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد خلاف بين كييف وسول إثر إعلانه الأسبوع الماضي نقل جنديين كوريين شماليين أسيرين إلى كوريا الجنوبية، وهو ما أعربت سول عن أسفها بشأنه، مشيرة إلى اتفاق سابق على إبقاء عملية النقل سرية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
7: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: هلا في قصة انتشرت هلا، واحدة من الريكروترز من الناس اللي بتوظف الموظفين لاحظت ملاحظة مو عاجبتها أبدا، وقالت إنه هالشي يؤثر على قبول الشخص بالوظيفة أو لا، وتحديدا مين اللي عم يعمل هالعملة؟ جنزي. على فكرة جنزي انتو كتير عم تعملوا مشاكل، هيك بحس، أو إحنا مستلمينكم من الفضاوة، صح ولا لا لين؟ انتي قولي الحقيقة. لا عن جد شغلي المايك عندك بليز، بس دي أسألك سؤال، انت بتحسي انه احنا مستلمينكم او بشكل عام العالم مستلم جنزي من الفضاوي، ولا انتوا عن جد عاملين لنا قصة وعاملين هيك زي ما بنقول روشين الدنيا كلها؟
1: لا الى حد ما،
0: انه
1: هلا يعني في يعني اللي عم نعمل نحن الاشياء البسيطه اللي بنحسها نحن انه حلوه
0: اوكي
1: وبتريحنا وفي ناس اوفر. بس لما كنت انا قاعده عم بقرا الموضوع تذكرت انه انا كمان لما اجيت اول يوم لعندكم
0: كنتي هيك،
1: بس كبيتها قبل ما اشوفكم.
0: طيب انا رح احكي لكم تحديدا شو الريكروتر عم تحكي. الريكروتر عم بتقول بانه هي بتحس انه جنزي معظمهم لما بيجوا على مقابلات العمل لازم الكوفي تكون بايده. اوكي، فكره انك تفوت على مقابله العمل وانت ماسك فنجان القهوه عم تعطي امبريشن مش كتير بروفيشنال. هلا انا لما فكرت الصراحه بالموضوع وحطيت حالي مكان الشخص اللي بده يوظف، اذا كان عندي انترفيو وفات علي الموظف وهو ماسك فنجان قهوه، ما بعرف، حسيت انه الموضوع منطقي الى حد ما، ممكن يأثر على انك انت يعني. اذا بدك تسألني شو السبب المنطقي ما عندي تفسير، بس بحس انه ممكن احس انه هذا الشخص انه كمون يعني عادي فيك تفوت ولا اشي، وخلينا احنا نسألك، بلكي انا بلكي احنا موضوع انك تشرب قهوة بالانترفيو مش كتير محبب بالنسبة لنا مثلا، فبحس الواحد بانه زي كأنه الشخص ماخد وجه زيادة عن اللزوم. خلينا نشوف انتو تعليقاتكم على 404 وعلى رقم الواتساب 0487155522. هل بالفعل إذا أنت عندك مقابلة مع شخص وحسيته أنه داخل عندك بفنجان قهوة، هل بتحس بأنه الشخص not professional enough للوظيفة هاي؟ شاركونا وخلينا نشوف شو القصة خلال ساعتنا الأولى من Extra Vibes.

العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: تعليقا على الموضوع اللي عم نحكي عنه بانه واحدة من الريكروترز اللي بتعمل مقابلات العمل عم بتقول انه مؤخرا شافت ظاهرة عم بتأثر على بروسس التوظيف بشكل ما بدنا نحكي كتير كبير بس بشكل عام. عم بتقول انه جنزي معظمهم عم بيجوا على مقابلات العمل وهم ماسكين فنجان القهوة, وعم بتقول ممكن موضوع فنجان القهوة على فكرة يخسرك وظيفتك لانه بيعطي انطباعات كتيرة, من ضمنها بانه الشخص جاي كاجوال زيادة عن اللزوم. هلأ معظم جنزي كمان بيقولوا لك بيشربوا القهوة الايست كوفي مش القهوة العادية, فموضوع الايست كوفي احيانا انت لما بتكون ماسكها بتلاقي هاي المي اللي موجودة على الايد, فتيجي انك تسلم وايدك مبلولة وتصير انت طول المقابلة انت مش عارف وين بدك تحط القهوة, او كل شوي بدك تشرب القهوة وانت عم تحكي. ممكن الشخص اللي يقابلك يحس بانه انت مش كتير بروفيشنال. لكن بالمقابل كانوا في ناس قاعدين عم بيحكوا بانه جنزي هو نتقبل بانه جنريشن مختلف عن الناس اللي عم تعمل مقابلات التوظيف. هم جنريشن تعودوا على الزوم انترفيوز, هم جنريشن عندهم الهايبريد وورك كتير موجود, الدريس كود بيكون عندهم أخاف, بيئات العمل اللي اشتغلوا فيها بيكونوا فورمال أقل, وبالتالي بحسوا بأنه بجوز هو إذا شعر بالراحة وهو فاوت على مقابلة العمل هالشي ممكن يخلي أداؤه أفضل بمقابلة العمل. خلينا نشوف مسجاتكم اللي عم توصلنا على 404. شو رأيكم بهالموضوع؟ ميسا عم بتقول فنجان قهوة وجاي يعمل مقابلة بحس كأنه مش ماخذ الوظيفة بشكل جدي, أما لو أخذ 2 كوفي رح يكسر جمود المقابلة. ما هو يا ميسا شو اللي بيضمنه إنه اللي رح يعمل المقابلة شخص واحد؟ يعني انه انتوا رح تكونوا بس 2 بالمقابله, ممكن يكون اكثر من شخص موجود بالانترفيو. في حدا عم بيقول بحس ما فيها شيء لو اجوا الجنزي على الانترفيو وهم معهم كوفي, انتوا ظالميننا. صفا عم بتقول لي 5 سنوات يا هبه انا ريكروتر, هلا الصراحه يدخل بكوفي الانطباع ممكن يكون انه شوي مزعج, فيه قله احترام, بس صراحه بهذا الوقت المعايير اختلفت, بس ستيل مرفوض لاننا بس احنا الريكروتر اللي من نفس جيلهم ممكن يتقبل هذا الشيء. في حدا عم بيحكي انا ضد انه الواحد يقيم الشخص اذا كان حامل القهوه وفايت على الانترفيو, لانه يعني هذا شوي شوي صار في تطور وبشير الى انه الشخص مرتاح بالمكان اللي هو جاي عليه. سمر عم بتقول على فكره القهوه بالنسبه للشخص انها تعدل مزاجه, بتعطيه هدوء وراحه وثقه بالنفس, يعني افضل من العلكه. موضوع العلكه هذا موضوع لحاله. لا موضوع العلكة يا جماعة إذا نحكي فيه أظن في موضوع مرفوض, يعني في أشياء بتكون زي كيف أنت لما بتكون فايت على مقابلة العمل في أشياء مستحيل أنك تعملها, ريحة العطر اللي كتير قوية, العلكة اللي عم تعلكها. فهلأ أم ليت اللي حسوا بأنه صار في فنجان القهوة اللي عم بيكون بإيد الشخص, هل يؤثر على موضوع توظيفه أو لا؟ هذا اللي عم نشوف بمسجاتكم والفويس مسجز اللي عم توصلنا على 04-871-5522.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك, حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا, بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر, تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز, الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
1: انتهى عصر الفواتير الورقية, والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك ب3 خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر, واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS, ضمان لامتثال الأعمال. من 6 إلى 7 من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك.
3: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. انفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
2: اكتشفوا مراسي على الساحل الشمالي لمصر مع يو باي أعمار. استمتعوا بالإقامة وتجارب الطعام والاسترخاء في أدرس العلمين بالاس وفنادق فيدا مع جمع واستبدال نقاط يو بوينتس. واحتفالا بالإطلاق استمتعوا بثلاثة أضعاف نقاط يو بوينتس حتى 30 من سبتمبر. حملوا تطبيق يو باي أعمار واكتشفوا المزيد. يو باي أعمار بطريقتك كل يوم. تجهز استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين غاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. كيمست ويرهاوس توفير كبير كل يوم.
4: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubaisevens.com. دبي سيفنز لحظة ينتظرها الجميع.
5: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزة HP ويندوز كوبايلوت بلس PC المختارة واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة 2 سنين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وانجز اعمالك واستمتع بحماية تدوم لفترة اطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة اقرب متجر جامبو للالكترونيات في دولة الامارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للالكترونيات وجهتك لتقنيات العودة الى المدرسة. تطبق شروط والاحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.
2: استعدوا للعودة الى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: خلينا نقول صباح الخير لمحمد اللي صار معانا على الهواء. صباح محمد، كيفك؟ هلو.
1: الو، بس محمد.
0: نهلة يا نهلة، كيفك؟ شو اخبارك يا نهلة؟
1: صباح الخير عليك يا هبه.
0: تمام، شو اخبارك انت؟
1: الحمد لله، شكلك ضربتي بالغلط.
0: لا والله، يعني بدنا نقول لالين يعطيها الف عافيه، بتعرفي راجعه من السفر، جاهز ارقامي وكل شيء، بس كسبنا صوتك يا نهلة. قولي لنا شو رايك بموضوع الناس اللي بتمسك القهوه وبتفوت على مقابله العمل؟
1: ايوه.
0: هلو. كمان سكر. لا يا لين، عرفتوا ليش جنزي ممنوع يفوتوا بفنجين قهوة على الانترفيو؟ طب خليني أحكي لكم، عبين مالين تجهز لنا فون كول، خليني أحكي لكم عن دراسة كانوا عم بيحكوا فيها قال في فرق بين الشخص اللي بيفوت حامل آيست كوفي والشخص اللي بيفوت حامل قهوة سخنة على مكان الانترفيو. شو اللي عملوا فيه؟ هي دراسة نفسية كلاسيكية، فيها الباحثين أعطوا المشاركين قهوة سخنة أو قهوة باردة وطلبوا منهم يقيموا شخصية الشخص اللي ما بيعرفوا. الأشخاص اللي حملوا القهوة الساخنة قيموا الشخص بأنه كان أكثر دفى وكرم واهتمام بالآخرين مقارنة بالأشخاص اللي كانوا حاملين القهوة الباردة. الدراسة تم نشرها بعام 2008 وكانت عم بتقول بأنه تأثير نوع القهوة اللي بيكون ماسكها الشخص لما بيفوت على المقابلة. بس بالنهاية كانوا عم بيقولوا عن شغلة كتير مهمة، هل إحنا بالفعل وصلنا لمرحلة بأنه نقيم الشخص بسبب أمور خارجية هو عم بيعملها؟ يعني في كتير ناس بعتوا بأنه الكوفي بالنسبة لإلهم بتهديهم، يكون ماسك شيء، يعني يكون ماسك قهوة زي كأنه ماسك أنينة مي، فهي نفس الشيء نفس الشغلة، بأنه في ناس بتحس حالها لما بتكون ماسكة شغلة هي فايتة مرتاحة. كانوا عم بيقولوا ياريت بأنه الريكروترز أو الناس المختصة بموضوع التوظيف تركز على المؤهلات اللي موجودة على الشخص وما نلهي حالنا بأمور شكلية ممكن تظلم الشخص بالحصول على الوظيفة أو لا. محمد كان عم بيقول أنا جيل الثمانينات ومن يوم يومي كل مقابلة عمل كنت أروح ماسك فنجان قهوة. محمد معنا على الهواء، ما عم نحاول نحكي مع محمد مارد. في حدا عم بيقولنا معلش نسمع فويس مسج دانيا. لين بليز نسمع فويس مسج دانيا شو قالت وبعدين نسمع فويس مسج نهلة.
2: صباح الخير، كيف حالك؟ انا بوجهة نظري بصراحه موضوع الانترفيو كثير موضوع المفروض يكون جدي، المفروض يعني عاده احنا لما بنعمل انترفيوز بنكون قلقانين حتى قاعدين عم نحضر ونجهز حالنا، ف يعني it doesn't make sense انه انت رايحه وماسكه معك فنجان القهوة. انا بحس انه سواء كانت cold او hot يعني بصراحة معناها في لا مبالاة، في نوع من الاستهتار وعدم الجدية. وبصراحة انا كل هذا يعني انه نحن عم نعطي مبررات لهذا الجيل هو يعمل هيك، معلش يعني هو هذا الجيل من وجهة نظري هو تربايتنا، يعني هو ترباية الجيل تبعنا، فا it should be في شوية جدية، في شوية اهتمام، في شوية مبالاة لما أنا بروح على انترفيو. وما لي يعني ما إنه الموضوع كتير كتير كتير فيه حياة أو موت، إني أنا مثلا أستنى قهوتي يا أشربها قبل يا أشربها بعد، أنا عارف الموعد. فأنا هي وجهة نظري بصراحة.
0: حلوة. في ناس كمان كانوا عم بيقولوا بأنه ما رح يأثر إشي إذا هو ترك القهوة برا، خلص الانترفيو تبعته ورجع يعني أخذ القهوة. خلينا نسمع فويس مسج نهلة.
3: صباح الخير يا هبة. والله أعتقد يا هبة موضوع فنجان القهوة مع الانترفيو ممكن تكون ما مقبولة لمجموعة كبيرة من الريكروترز، فالواحد أحسن يكون في السيف سايد، يعني ما بقى على إنه بس في الثانية والدقيقة دي هو لازم يشرب القهوة، يعني في ناس بيعتبروها عدم احترام يعني، فياريت الناس تنتبه للموضوع ده. وهو ما فرقت حاجة يعني إنه فنجان القهوة في الدقيقة دي أو ممكن بعد المقابلة أو قبل المقابلة،
0: يعني الموضوع الصراحة متعدد وبجوز ما في رأي نقول هو صح أو خطأ، بس إذا في حدا بيشتغل بموضوع الريكروتمنت وعنده رأي بهذا الموضوع عن جد كتير منحب أنه نسمع رأيه على 404 أو رقم الواتساب 04-871-5522.
4: أنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: الساعة باستوديوهاتنا صارت 37 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: اكتشف روعة ألمانيا مع العربية للطيران اعتبارا من 15 ديسمبر. سافر مباشرة من الشارقة إلى فرانكفورت بأسعار تبدأ من 999 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة الحالية في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي سجلت 36 درجة مئوية.
2: اكتشف روعة ألمانيا مع العربية للطيران اعتبارا من 15 ديسمبر. سافر مباشرة من الشارقة إلى فرانكفورت بأسعار تبدأ من 999 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر. واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
4: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا ثلاث مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي kfest.ae.
5: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
6: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
7: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
8: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

سوبر اكسايتد لافتتاح القرية العالمية اللي رح يكون ان شاء الله يوم 14/10 بالموسم 31 للوجهة العائلية والترفيهية. امبارح كمان سمعنا خبر كتير حلو بانه القرية العالمية تفوقت على ديزني لاند بعدد الزوار اللي زاروها خلال الموسم الاخير. وطبعا اليوم في عنا مسابقتين كتير حلوة للقرية العالمية، ركزوا كتير منيح معي. المسابقة الاولى رح تكون جائزتها عبارة عن 4 entry tickets 1 wonder pass card بقيمة 100 درهم بالاضافة ل food and beverages فاوتشر بقيمة 300 درهم لتستمتعوا بالموسم الجديد. كل المطلوب منكم لتشاركوا معنا بهالمسابقة بإنكم تبعتوا لنا شو أكتر قرية عم تستنوها تفتح بالقرية العالمية، شو هو أكتر جناح عم تستنوا افتتاحه في القرية العالمية مع أسماءكم الثنائية على 404 أو رقم الواتساب 04 871 5522.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: حادث مروري على شارع الاتحاد تحديدا عن تقاطع شارع الوحيدة مع شارع الاتحاد مؤدي إلى كثافة بعدد المركبات بالانتقال إلى شارع رأس الخور. كمان في حادث مروري بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع دبي العين. الناس المتواجدة على شارع الشيخ محمد بن زايد رح تلاقي كثافة بعدد المركبات تبدأ تخف عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
0: من السادس إلى السابع من أكتوبر، أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك. انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر. واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
0: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: اليوم عملية الفارس الشهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
1: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
2: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي ويستقبل وزير الخارجية التركي كل على حدة. منصور بن زايد يتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية. زيلينسكي: كوريا الشمالية تستعد لنشر 10,000 جندي في روسيا.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الثامنة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بن يمين نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل، الذي قام بزيارة إلى دولة الإمارات يوم الأحد، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل وسبل تعزيزها وتطويرها. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس معالي هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وبحث سموه ومعالي وزير الخارجية التركي مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد أمس محطة قطارات الاتحاد في دبي، معلنين الإطلاق الرسمي لشبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمات الركاب ودخولها مرحلة جديدة من التوسع لربط مزيد من مدن الدولة ومناطقها، وذلك استعدادا لبدء تشغيل الخدمات بين أبوظبي ودبي والفجيرة في 30 سبتمبر 2026. يتوجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة أخوية، وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية. تتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026 بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. العميد دكتور باسم حسن النقبي من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية تحدث لمركز الأخبار حول المشاركة.
5: اليوم كنا في جلسة جميلة وحوار رائع حول الابتكار في العدالة، في دولة العدالة، في دولة الإنسان، كيف لا ونتكلم عن هذا الابتكار. المحاضرين الدكتور عبدالله الحمادي والدكتور عبدالله الآخر الثاني، كان هناك الحوار جدا جميل ورائع حول كيفية الابتكار في العدالة، كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى العدالة بطرق مبتكرة، لكن ليس بالاستغناء عن الإنسان، نستخدم الذكاء الاصطناعي، نستخدم كافة الأدوات التي تمهد للمتقاضي، للشخص اللي طالب خدمة من وزارة العدل، وكذلك الشركة في المراحل الأخرى كيف يحصل عليها بطريقة الذكاء الصناعي، لكن بالسماع له والحصول على آراء الخاصة فيه، وكذلك إلى أن تصل إلى مرحلة التقاضي. كان الجلسات الجميلة اللي استمتعنا فيها، والذي تعطي انطباع لأن دولتنا القادم وصولا من مرحلة جمع الاستدلال إلى العدالة جميعها بطريقة الابتكار الصناعي، لكن لا تنسى الإنسان ووجود الإنسان محور الأساسي فيها.
4: في إطار جهودها المتواصلة لإعادة هندسة العمليات والإجراءات وتعزيز كفاءة المنظومة المالية، نظمت وزارة المالية في دبي مجلس المتعاملين ضمن دورة الثالثة لبرنامج تصفير البيروقراطية بمشاركة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN فاطمة يوسف النقبي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة.
6: في وزارة المالية تعد مجالس المتعاملين جزء أساسي من طريقة عملنا، ونحرص بشكل مستمر على إشراك المتعاملين في تطوير وتجربة خدماتنا، لأن المتعامل هو الأقرب للخدمة، وتجربته وملاحظاته تساعدنا على فهم التحديات الفعلية وتحديد شو هي مجالات أو فرص التطوير والتحسين على الخدمات. وفي الحقيقة كانت مشاركة المتعاملين جزء أساسي من رحلة الوزارة في تصفير البيروقراطية، وأسهمت في النجاحات اللي حققتها الوزارة وفوزها في الدورتين السابقتين من البرنامج، وهذا يؤكد على أهمية استمرار هذه النقاءات والمجالس والاستماع المباشر إلى صوت المتعامل وإشراكه في تطوير الحلول. في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد. ومن هالمنطلق ركز مجلسنا على عدد من الخدمات والعمليات المالية.
3: شبكة ARN.
4: قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أمس إن أكثر من 8000 جندي كوري شمالي موجودون حاليا على الأراضي الروسية، مشيرا إلى استعدادات لنشر 10000 جندي إضافية. وأوضح زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن لدى كييف بيانات جديدة بشأن نشر القوات الكورية الشمالية في روسيا، وأن جنودا يجري اختيارهم للتدريب تمهيدا لنشرهم لاحقا. وكان الرئيس الأوكراني قد قال في أغسطس إن ما يصل إلى 50000 جندي كوري شمالي قد يتم إرسالهم للقتال إلى جانب القوات الروسية، داعيا كوريا الجنوبية إلى تزويد بلاده بدعم في مجال الدفاع الجوي. إلى ذلك أعربت سول عن أسفها بشأنها، مشيرة إلى اتفاق سابق على إبقاء عملية النقل سرية. في سياق متصل، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس مرسوما يقضي بزيادة قوام الجيش الروسي بنحو 15,000 عسكري في رابع قرار من نوعه منذ بداية العام الجاري. وبموجب المرسوم يرتفع العدد الإجمالي لأفراد القوات المسلحة الروسية إلى 2.44 مليون فرد، بينهم نحو 101.55 مليون عسكرية. وكان بوتين قد أصدر مراسيم مماثلة لزيادة حجم الجيش في مارس ويونيو ويوليو، لترتفع الزيادة الإجمالية منذ مارس إلى 47,660 عسكريا. ويأتي القرار مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتزايد الخسائر البشرية لدى الجانبين، فيما تباطأت وتيرة التقدم الميداني الروسي خلال العام الجاري في ظل الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة على خطوط المواجهة. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
3: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: يلا خلينا نبدا ساعتنا الثانيه من اكسترا فايبس بانه نعلن اسم الرابح معانا بالقريه العالميه مع فور انتري تيكتس وفاوتشر لوندر باس بالاضافه لاف ام بي فاوتشر بقيمه 300 درهم. بدنا نقول الف مبروك لماري عهدي. ماري عهدي كانت عم بتقول بانه مشتاقه للصين، جناح الصين وجناح افريقيا. بدنا نذكركم بشغله كتير مهمه بانه الفي اي بي باكجز اوريدي بلش بيعها بالقريه العالميه، وتحديدا تقدروا تحصلوا عليها فقط من الموقع الالكتروني الخاص بكوكاكولا أرينا. وما إنه بنحكي عن القرية العالمية، فأهم شيء في القرية العالمية هو الأكل. الصراحة 80% من الناس اللي بتروح على القرية العالمية بتروح عشان تجارب الأكل المختلفة. ترند جديد هلأ نازل، وما بدي أحكي أنا ترند، صراحة ما عم بقدر أسميه ترند لأنه أنا واحدة من الناس شخصيا بستخدم هذا الشيء، بانه مثلا لما تاكل برجر او تاكل بيتزا او يعني تحديدا هدول الشغلتين، عشان ما تحس انه ايديك توسخت او بدك تغسل فالريحه بتضل بالايدين، شو بنعمل؟ لو سمحتوا عندكم جلوفز؟ رح اسالكم سؤال، هل انتم من الناس اللي بتستخدموا الجلوفز بموضوع الاكل؟ لانه امبارح نزل تحذير بخصوص هذا الموضوع رح نحكي فيه بتفصيل أكتر، بس صراحة اختراع الجلوفز أنا بعتبره من أجمل الاختراعات اللي صارت بالدنيا فيما يخص موضوع الأكل. ولما بتستخدم الجلوفز تحديدا شو هي الأكلة، يعني شو هي الأكلة اللي ما بتقدر تاكلها من غير جلوفز؟ أنا إذا بكم تسألوني رح أحكي لكم برجر لازم يكون فيه جلوفز، وحتى على فكرة التشيكن وينجز بحس إنه كمان نطلب بجلوفز. فأنتوا شاركوني على 0487715522 لنحكي بالموضوع أكتر بساعتنا الثانية من إكسترا فايبس.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: أبليكيشن مجاني من خلاله بتقدروا تستفيدوا من كل مزايا بطاقاتكم وعضوياتكم بشكل مباشر أو غير مباشر. عم نحكي عن ديسك جو، الأبليكيشن المجاني في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع أكثر من 125 ألف عرض عند أكثر من 22 ألف نشاط تجاري. الحلو بالموضوع بأنه مثلا أنت معك بطاقة بنكية بس ما بتعرف شو الميزات تبعتها، بتقدر تدخل على الأبليكيشن الخاص بديسك جو وتشوف شو هي المزايا الخاصة ببطاقتك البنكية والعضويات اللي موجودة بمكان واحد. حابب تزور مطعم فلاني اكس، بتقدر تدخل على المطعم وتشوف شو احسن بطاقة خصم موجودة هناك او احلى عرض موجود هناك لتقدر تستخدمه وتستفيد منه. مثل ما خبرتكم بانه ديسك جو هو واحد من الابليكيشنز اللي كتير سهل تنزيلها، ما بيطلب اي بيانات من البطاقة، وبتقدر من خلالها تكتشف عروض المطاعم، التسوق، الانشطة، الخدمات والعيادات وغيرها الكتير. اليوم رح يكون معانا ماما بيلا فاميلي برانش فاوتشر لشخصين لتقدروا تستمتعوا فيها من ديسك جو. كل المطلوب منكم لتشاركوا معانا بانكم تبعتوا ديسك جو مع اسمائكم الثنائية على 4-0-4.
1: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط: افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن اي اي وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال. تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
2: أكبر تخفيضات المنزل من سارة جروب وصلت إلى دبي، خصومات تصل إلى 75% على الأدوات المائدة وديكور المنزل من أشهر العلامات العالمية مثل فيل روين بوخ وروجاشكا وأكثر. حلول متكاملة لتجهيز أو تجديد الحمام من فيل روين بوخ وجروهي وغيرها من الأدوات الصحية، الشاور والخلاطات والأحواض وإكسسوارات الحمام وأكثر. زورونا في سيتي لاند مول دبي من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.
1: من 6 إلى 7 من أكتوبر أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus، أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي، وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك.
3: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: منتجع ذا ويستن المالديف يقع على بعد 4 ساعات فقط، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية أو إجازة رومانسية لشخصين. احجز إقامتك بنظام فول بورد واحصل على ترقية مجانية إلى نظام أول إنكلوسيف. لمزيد من المعلومات تابع حساب @thewestonmaldives على إنستغرام أو تواصل معنا عبر الرسائل المباشرة.
7: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
8: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة

والله طلع معظمكم بيستخدم القفازات بأكلة اللي هي موضوع السي فود. محمد عم بيقول أي حاجة ممكن تتاكل مع جلوفز ما عدا الفسيخ، لا يصح ولا يجوز أكله مع جلوفز. اسمعوا كتير هاي النقطة، أنا انصدمت بالمعلومة. هلأ إحنا يوجولي لما بنستخدم القفازات أو الجلوفز لما بدنا ناكل، الهدف الأساسي إنه بنحس الجلوفز إنها أنظف، يعني أنت إيديك ما بتتوسخ. وفعلياً أنت بتستخدمها لما بتحس الأكل دسم، بتحس إنه فيه زيت. بعام 2026 اللي هو العام اللي إحنا فيه ببدايته، أجروا دراسة على موضوع استخدام القفازات بالأكل اللي فيه دسم أو زيت. لقوا بأنه القفازات وتحديدا القفازات البلاستيكية، بتعرفوا اللي هي بتكون مطاط مش الكيس النايلون، اللي بتكون مطاط، لقوا أنه هي بتساعد بنقل جزيئات من المواد الكيميائية لما بيكون التكستشر تبع الأكل فيه زيت أو دسم أكتر من أي شيء تاني. يعني أنت لما بتاكل أكل فيه دسم أقل، انتقال هاي الجزيئات بيكون كتير أقل. فتخيلوا إحنا الكونسبت اللي أصلا قاعدين منطبقه بحياتنا، إنه إحنا نستخدم القفازات لنقلل موضوع قلة النظافة اللي ممكن تكون موجودة، لكن هي فعليا ممكن يكون فيها ضرر على الصحة بطريقة أكبر من أي شيء تاني. كانوا عم بيقولوا شغلة كتير مهمة، بأنه الواحد يكون متأكد منها بأنه القفازات تكون مناسبة للأكل. في أنواع قفازات ما بيكون ماخدة أبدا موافقة الـ FDA، وأنا بتخيل إحنا بدولة الإمارات العربية المتحدة أي شيء بيتم استخدامه في المطاعم بيكون خاضع للشروط والأحكام والمعايير، فبجوز من هاي الناحية بنكون مطمنين 100%. في دراسة كانت عم بتقول هل لون القفازات بيأثر؟ يعني منلاقي الناس اللي بيلبسوا قفازات سودا بيختلفوا عن الناس اللي لابسين قفازات بيضة؟ لا، ما لقوا بأنه اللون ممكن يأثر على أي شيء فيما يخص موضوع انتقال المواد الكيميائية. هم كانوا عم بيقولوا بس طبيعة الأكل اللي بناكله هي اللي بتأثر، فكانوا عم ينصحوا بأنه يفضل لما يكون الأكل فيه دسم أكتر أو زيت أكتر بأنه الشخص يأكله بإيده أو بالشوكة والسكينة، كتير أحسن من موضوع استخدام القفازات.

خلينا نشوف مين ربح معنا بمسابقة ديسك جو، الابليكيشن المجاني اللي بيخليك تطلع على كافة الأوفرز الحلوة اللي موجودة بدولة الإمارات العربية المتحدة. بدنا نقول ألف مبروك لبتول عرب. بتول ألف مبروك لإلك، ربحتي معنا فاميلي برانش بماما بيلا لشخصين، وأكيد قسم الجوائز من إذاعة العربية 99 رح يحكوكي ويتواصلوا معاكي. الناس اللي حابة تشارك معنا بمسابقة القرية العالمية مع VIP package، بنعرف قديش هالشي كتير من الناس بتمنى انه يحصلوا عليه، لانه صراحة الـ VIP package بتكون مليانة بالمفاجآت الحلوة. اهم شي صراحة هو موضوع الـ VIP parking اللي دايرك بتوقف قدام الباب. رح يكون عندنا فرصة لواحد من المستمعين يربح بنهاية هالاسبوع، عم بيكون معنا متأهلين. كيف ممكن تشاركوا؟ رح اخبركم تفاصيل اكتر. next معي انا هبة بـ extra vibes، خليكم معنا.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر. واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
1: أكبر تخفيضات المنزل من سارة جروب وصلت إلى دبي. خصومات تصل إلى 75% على أدوات المائدة وديكور المنزل من أشهر العلامات العالمية مثل فيل روين بوخ وروجاشكا وأكثر. حلول متكاملة لتجهيز أو تجديد الحمام من فيل روين بوخ وجروهي وغيرها من الأدوات الصحية، الشاور والخلاطات والأحواض وإكسسوارات الحمام وأكثر. زورونا في سيتي لاند مول دبي من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.
2: أوف، يا ليتي يني كاش باك كل ما أصل.
3: يبالك تابي،
2: دفعات مرنة
3: بعد تابي،
2: انزين تحويلات مجانية
3: تابي،
2: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
3: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية، تطبق الشروط والأحكام.
0: من السادس إلى السابع من أكتوبر، أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.

0: سوبر اكسايتد انه معانا في اي بي باكج من القريه العالميه، الباكج اللي هلا كل الناس عم بتسجل لتحصل عليها بمناسبه الموسم ال31 للقريه العالميه. ومثل ما تعودتوا بنهايه الاسبوع ان شاء الله رح تكون معانا الفي اي بي باكج، يوميا عم نختار واحد من المتاهلين ليكونوا موجودين معانا. واليوم الصراحه رح يكون معانا شخص ما رح احكي من اي اذاعه، انتم بتعرفوا انه احنا بي اي ار ان عندنا 9 اذاعات بست لهجات مختلفه. اوكي زميلي هلا رح يحكي لكم جملة بلهجته ولغته وانتو المفروض تحذروا من اي بلد. اوكي يلا جاهزين لين نضوي المايك؟ يس يو كان جو.
1: Yes, good morning.
0: Good morning.
1: Good morning, Al Arabiya 99. I have to be very careful.
0: Yalla, let's do it.
1: Let's do it. Of course, we have some Filipino listeners here as well. So what am I going to do is to
0: say that you can come and enjoy this season at Global Village with lots of activities and nice food.
1: Right, in Filipino.
0: Yeah.
1: Do you want me, you yes, want me to say yes, it in Filipino, yes, right? Yes. So, sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon ng Al Arabiya 99, magbubukas na po muli ang panibagong season ng Global Village. And iniimbitahan namin kayo na pumunta at bisitahin ang kanilang website para magkaroon ng VIP packs as well as iba't ibang mga opportunities para ma-enjoy ang bagong season ng Global Village. Napakarami nating food dyan, pagkain, attractions, and a lot more. So, bisitahin na ang Global Village website at mag-enjoy tayo doon. Kita-kits tayo doon.
0: Wow, interesting. طيب بما انه احنا we got super excited فهو حكى هو من اي بلد، بدي اياكم تعطوني كلمه واحده بالفلبيني من الكلمات اللي حكاها. Only one word بالفلبيني، اعطوني اياها على 404 او عن طريق رقم الواتساب 0487155222 لتدخلوا معنا دايركت بالسحب على VIP pack من القريه العالميه.

والله انكم رهيبين. حبيت لا بعتيلي الكلمات كمان لينا، حيكون عندنا تحدي انا وياكي نقرا الكلمات بالفلبيني. لحظة نيكست، رح نتدرب. بس أذكر كل الناس اللي عم تسمعنا، بما أنه عم نحكي عن القرية العالمية بموسم الـ31، القرية العالمية دائما بتكون فرصة للناس بأنه يعرضوا مشاريعهم الجديدة. مشكلة المشاريع الجديدة أو الستارت اب بزنسز بأنه أحيانا الشخص ما بيكون معاه بادجت كافية. اليوم على هوا 99 العربية وتحديدا بأكسترا فايبس عم نعمل مبادرة كتير حلوة، وهي مبادرة دعم المشاريع الصغيرة. إذا كان عندك مشروع صغير أو بتعرف حدا عنده مشروع صغير، في بوست عندنا موجود على صفحتنا على الانستغرام @العربية99FM عاملينه أنا وكريم. رح تدخلوا على هالبوست وتذكروا اسم المشروع الصغير اللي محتاج دعم، رح نعلن عنه على هوا 99 العربية، وأنا وكريم رح نيجي بزيارة ونصور فيديو ينزل على السوشيال ميديا عنا كدعم من إذاعة العربية 99، لأنه إحنا موجودين بمجتمع واحد وبنحتاج بهاي الفترة عن جد إنه نساعد بعض، وتحديدا الناس اللي عندها مشاريع بس للأسف بجوز ما عم بتلاقي الفرصة لتحكي عن المشروع أو لتعلن عنه. فبمجرد ما تذكروا لنا اسم المشروع أو ترشحوا مشروع تاني مع نبذة صغيرة، إحنا إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم رح نبلش نتفرج على المشاريع ونختار top 3 startup businesses لنيجي نزورهم نصور ونحكي عنهم مباشرة على هوا 99 العربية.

0: مطلوب.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
2: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
3: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
4: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
3: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
4: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
3: والإعداد؟
4: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس، الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
5: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
6: وفر أكثر مع العربية للطيران، وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، هولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
7: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فان داي تيوزداي في فان سيتي. ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فان سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فان سيتي ميدل إيست.
8: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/marriott. تطبق الشروط والأحكام.
9: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: صوت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس شهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. ذكر مسؤولون في مجال الصحة بقطاع غزة نغرات إسرائيلية أسفرت عن مقتل فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر في هجومين منفصلين على القطاع الفلسطيني. أعلنت هولندا أنها استدعت سفيرة إسرائيل لديها احتجاجا على قرار إسرائيل سحب الصفة الدبلوماسية من دبلوماسيين هولنديين لدى السلطة الفلسطينية في رام الله. نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن الشركة السورية للبترول القول إن حريقا اندلع في خط أنابيب غاز يربط بين منطقتي الشولة ودير الزور بسبب انفجار الصمام المقطعي في الخط جراء عمل تخريبي. قالت جماعة مسلحة موالية للحكومة الأثيوبية إن الجيش الأثيوبي ومسلحين متحالفين معه سيطروا على بلدة استراتيجية في منطقة تيغراي التي تشهد صراعا في تحول لموازين القوى بعد هجوم شنته المعارضة انطلاقا من المنطقة الأسبوع الماضي. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا يقضي بزيادة قوام الجيش الروسي إلى 1.55 مليون جندي في الخدمة الفعلية. قالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن أجهزة الطوارئ إن 13 شخصا لقوا حتفهم في حريق اندلع بمصنع للألعاب النارية في منطقة ياروسلافل الروسية. حث البابا ليو بابا الفاتيكان كل من روسيا وأوكرانيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة سبل إنهاء حربهما المستمرة منذ 4 سنوات، وذلك بعد ساعات من حثه القادة الأوروبيين الساعين إلى إنهاء النزاعات على تقديم تنازلات من أجل تحقيق السلام. قالت جماعة متمردة تسيطر على منطقة راخين وأحد موظفي الإغاثة بالمنطقة إن العشرات قتلوا في غارة جوية نفذها الجيش في ميانمار قرب سوق في ولاية راخين التي مزقتها الحرب وتقع على الحدود مع بنغلاديش. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءاً من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.

0: مين رح يدخل معنا بالسحب على VIP gift pack من القرية العالمية بنهاية هالأسبوع؟ رح نعرف هالشيلين. لين بليز روحوا على المايك لأنه بدي أعمل لك تشالنج. افتح الاسماس. يس يس رح تفتح الاسماس وتفضلي بلشي اقرأي لنا شوية من الفلبيني التقالو اللي كان عم بيحكي زميلنا من إذاعة تاج
1: من تحت ولا فوق.
0: لا بليز اقرأي لي مسج أحمد عبد التواب. أوكي رح أحط لك عليها ستار لأن لحظة إحنا السكرينز قبال بعض. يلا جربي اقرأيها. حطت لك عليها ستار مسج أحمد عبد التواب.
1: يعني أنت بتعرفيني عربي ما بعرف أحكي تقريني فلبيني.
0: يلا
1: العربية 99 مغا بكا وكاسا نابو مولي أنج باني قابو باني باكا ونجك أحمد سمير.
0: حلوة لين.
1: I want more ketchup.
0: والله برافو عليك. يا الله بحس جوهم وأجواءهم. مستني بس أحكي لك كمان مين في كان بعت لنا. حيدر هليكا أت مساقا سايا سا جلوبال فيليج. محمد برغوت بعت سماقا كباين. لا صعب هذا. بدنا كريم معنا بالأكسنت. لحظة أقول لك. هليكايو أت مسقايا. يعني تعالوا استمتعوا في القرية العالمية. بس الكمبيوتر اختار اليوم ليدخل معانا بالسحب على

VIP باكج. بدنا نقول ألف مبروك التأهل لليال شاهين. مبروك التأهل يا ليال, وإن شاء الله إعلان اسم الرابح رح يكون يوم الجمعة.

من أكثر المواقف اللي بتضايق أنك تكون قاعد مع حد وتكونوا سافرتوا على نفس البلد وتكتشف بأنه الشخص دفع نص اللي أنت دفعته لأنك أنت قررت تروح على أماكن معروفة ومشهورة بالبلد اللي منسافر فيها. التيك توك تحديدا يعني بجوز أعطى كتير من الأماكن أكثر مما بتستحق، فبالتالي أنت لما بتحجز على بلد عشان تسافر بتروح تعمل أول سيرتش على التيك توك وبتشوف شو هي التوب سيتيز اللي موجودة هناك، شو هي التوب مطاعم اللي موجودة هناك، وبتلاقي حالك وصلت على المدينة. بجوز هي مدينة معروفة ومن أكثر المدن المعروفة بالبلد، لكن أنت قضيت نص الرحلة بالطوابير بالزحمة بالحجوزات، كلنا تقريبا عم نحاول ناخد صورة بنفس المكان، بس في ترند ما بنعرفه اسمه بالسفر Second City Travel. رح أعطيكم كم مدينة وبدي إياكم لما أحكي لكم اسم البلد إيش أول مدينة بيخطر عبالكم. رح أعطيكم فرنسا، رح أعطيكم إيطاليا، وأحكي لكم إسبانيا. فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، لما بحكي هالبلاد شو أول سيتي بتخطر ببالكم؟ خلينا نعطي هيك بعض التريكس فيما يخص موضوع السفر لنوفر، خاصة بأنه في شهر 10 جاي، في أسبوع للمدارس من 13/10 I think ل 17/10، فخلينا نجهز حالنا لرحلة بميزانية أقل من الميزانية اللي بيكون الواحد حاسبها أو متوقع بأنه يدفعها.

0: الأوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا جي اي ذا ريزورت قرب نخلة جبل علي واستمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من 3 فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 04-814-5500.
1: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن أي آي وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
2: أكبر تخفيضات المنزل من سارة جروب وصلت إلى دبي. خصومات تصل إلى 75% على الأدوات المائدة وديكور المنزل من أشهر العلامات العالمية مثل فيل روين بوخ وروجاشكا وأكثر. حلول متكاملة لتجهيز أو تجديد الحمام من فيل روين بوخ وجروهي وغيرها من الأدوات الصحية، الشاور والخلاطات والأحواض وإكسسوارات الحمام وأكثر. زورونا في سيتي لاند مول دبي من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.
3: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردولف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
7: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
8: درهم واحد بس؟
7: إيه أنا.
8: كيف يعني؟
7: ويا تطبيق أو جولد أقدر استثمر وادخر وأحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
8: من صدقك؟
7: ومع بطاقة أو جولد ماستر كارد أقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم وأكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق أو جولد اليوم. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي وأب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
9: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى مليون كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

خلينا نبلش معاكم مسابقة جديدة مع ايدي فريش اللي هلأ طرحوا فليفر جديد زعتر باراتا زعتر تحديدا وبيري بيري باراتا. واحد من المستمعين رح يربح معنا جيفت هامبر بقيمة 500 درهم من ايدي فريش. كنا عم نفكر ايش السؤال اللي ممكن نسألكم اياه لو وصلنا لسؤال اذا كانت الباراتا عندها شخصية بدك توصف شخصية الباراتا، هل بتوصفها هادية، بتوصفها طيبة، بتوصفها درويشة، بتوصفها دراما، شو تحديدا الوصف الخاص بشخصية الباراتا؟ ابعتوا لنا الجواب مع اسمكم الثنائي على 404 او عن طريق رقم الواتساب 0487155222 لنشوف يا ترى مين رح يربح معنا اليوم جيفت هامبر بقيمة 500 درهم.

0: من استوديو العربية 99 خلينا ننتقل لمحطة اليلايس ونقول صباح الخير لياسمين اللي صارت موجودة هناك. صباح الخير ياسمين.
1: صباح الخير يا هبة. صباح النور.
0: صباح الخير ويعطيك ألف عافية. اليوم عن جد حدث استثنائي عم بتكوني موجودة أنت بالملتقى الخاص بالميديا لاستقبال قطار الاتحاد بمحطة اليلايس محطة دبي.
1: صراحة أنا كثير محظوظة وتحديداً أنه باقي يوم واحد بس بتنطلق رحلات قطارات الاتحاد من محطات اليلايس أكيد بدبي. اليوم أنا موجودة من قلب المحطة لأن بكرة رح يكون الافتتاح الرسمي للركاب. وتخيلي هبة داخل القطار الحلو فيه انه رح يكون فيه واي فاي، منافذ للشحن، والاسعار جدا جدا بسيطة، بتبدأ بس من 39 درهم من دبي للفجيرة تقريبا ساعة وعشر دقايق او لا ابو ظبي. يعني تخيلي الاسعار جدا رمزية وشي قديه ما بتتخيلي قديه القطار بتحسيه عن جد دائما مثل ما عودتنا دبي المستوى من اعلى ما يكون.
0: تقريبا كمان ربع ساعة رح يوصل القطار ياسمين من محطته من أبو ظبي لينطلق تقريبا، يعني الطريق عم ياخد أقل من ساعة 55 دقيقة سمعنا بالضبط هيك عم بيكون. ممكن تخبرينا تفاصيل أكتر؟
1: تماما تماما، هو بصراحة بياخد تقريبا ساعة وعشر دقائق تقريبا. صراحة الطريق جدا، والكل عم يحكوا انه قدي الرحلة ممتعة بالقطار. طبعا ما بدي خبرك انه داخل القطار دائما حيكون في السناكس، اي حدا حابب يستمتع، الواي فاي اللي موجود على مدار القطار كل الوقت، الكراسي المريحة، كل شيء كان عم يحكوا عنه قدي العالم متحمسة لحتى تركب قطار، وخصوصي انه صار الموضوع جدا سهل وبسيط لأي حدا حابب يستخدم قطار ويروح على أبو ظبي أو الفجيرة أو حتى باقي الإمارات إن شاء الله قريبا. قديش حلو وسهل على جميع الموجودين بالإمارات سواء مقيم أو زائر لحتى يستمتع بقطارات الاتحاد، ومثل ما عودتنا الإمارات دائما بيكون كل شيء من أفضل ما يكون.
0: يعني بالفعل هي نقلة نوعية بطريقة التنقلات ما بين الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. أكيد رح نكون متابعين السوشيال ميديا الخاصة فينا العربية 99FM لنشوف التغطية الخاصة اللي رح تكوني فيها أنت ياسمين. نتمنى لك كل التوفيق ويعطيك ألف عافية.
1: شكرا هبة. شكرا حبيبتي.
0: رح نرجع ونتابع معاكم بساعتنا الأخيرة من إكسترا فايبس لنشوف يترى مين رح يربح معانا ضمن مسابقتنا.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماغنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
3: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. Good Seoul تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. Fried Chicken, Corn Dog, Dumpling, Tokoboki وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

شخصية البراتا بنظركم. جعفر عم بيقول شخصية البراتا شخصية مستفزة. ليش ليش يا جعفر؟ في حد عم بيقول رشيد البراتا أجنبي جاي سياحة بالوطن العربي واستقر وأخذ وجه كمان. وسيم عم بيقول شخصية قلة الدم. في حد عم بيقول عمر راي أو هادية. وعد البراتا مخلصة بتقضي الغرض وصديقة وفية ما بتخذل أصحابها وقت الجوع والحاجة صباحا ومساء. صفاء عم بتقول محبوبة وطيوبة واجتماعية وبتجمع الناس حولها. والله الكل بحبها. مبينة عم بتقول درويشة وبسيطة. نور عم بتقول الصديق الوفي خاصة ليلا. في حدا عم بيقول بوصفها بالدرويشة لأنها رخيصة وكويسة وبنت ناس. هلأ صار مجنونة وذكية لأنها طورت حالها وصارت عنكهات وأغلى. زبيدة هيك عم بتقول أمل ربح معنا جيفت هامبر من آي دي فريش. فبدنا نقول ألف مبروك لفيصل. فيصل عم بيقول البراتا بوصفها بأنها شخصية محظوظة لأنه كل شيء بيزبط معها. عن جد هذا الوصف كتير حلو. وبدي أشكر كل الناس اللي كانوا معنا على مدى 3 ساعات من الوقت. تابعوا بقية السوشيال ميديا عنا لأنه مثل ما خبرناكم رح يكون في تغطية خاصة لاستقبال قطار الاتحاد في محطة اليلايس. بكرة إن شاء الله رح يكون التشغيل الرسمي لقطارات الاتحاد في محطة اليلايس بدبي. وأكيد رح تسمعوا ياسمين الساعة 2 ولغاية الساعة 5 بإنرزي. أنا بكرة برجع بلاقيكم بنفس الموعد يوم الأربعاء من الساعة 7 ولغاية الساعة 10 بإكسترا فايبس. باي باي.

0: بلاش وانت بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا
0: بدنا نروح وعلى بعد نروح.
2: نيسان من عبد الواحد أرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض تأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
3: اكتشفوا مراسي على الساحل الشمالي لمصر مع يو باي إعمار. استمتعوا بالإقامة وتجارب الطعام والاسترخاء في أدرس العلمين بالاس وفنادق فيدا مع جمع واستبدال نقاط يو بوينتس، واحتفالا بالإطلاق استمتعوا بثلاثة أضعاف نقاط يو بوينتس حتى 30 من سبتمبر. حملوا تطبيق يو باي إعمار واكتشفوا المزيد. يو باي إعمار، بطريقتك كل يوم.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
5: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
6: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
7: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس شهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم، من مركز الأخبار هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. ذكر مسؤولون في مجال الصحة بغزة أن غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل فلسطينيتين على الأقل وإصابة عدد آخر في هجومين منفصلين على القطاع الفلسطيني. أعلنت هولندا أنها استدعت سفير إسرائيل لديها احتجاجاً على قرار إسرائيل سحب الصفة الدبلوماسية من دبلوماسيين هولنديين لدى السلطة الفلسطينية في رام الله. نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن الشركة السورية للبترول القول إن حريقاً اندلع في خط أنابيب غاز يربط بين منطقة الشولة ودير الزور بسبب انفجار الصمام المقطعي في الخط جراء عمل تخريبي. قالت جماعة مسلحة موالية للحكومة الأثيوبية إن الجيش الأثيوبي ومسلحين متحالفين معه سيطروا على بلدة استراتيجية في منطقة تيغراي التي تشهد صراعا في تحول لموازين القوى بعد هجوم شنته المعارضة انطلاقا من المنطقة الأسبوع الماضي. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا يقضي بزيادة قوام الجيش الروسي إلى 1.55 مليون جندي في الخدمة الفعلية. قالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن أجهزة الطوارئ إن 13 شخصا لقوا حتفهم في حريق اندلع بمصنع للألعاب النارية في منطقة ياروسلافل الروسية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة للأسف في السنوات الأخيرة، هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدي. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري أن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
3: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا ثلاث مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي kfest.ae.
4: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة. بكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وسكيبلي من راك بانك.
0: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر، إلى جانب الربط بالمترو إلى جي إل تي. يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: سوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
1: أوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا JA The Resort قرب نخلة جبل علي واستمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من 3 فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 04-814-5500.
2: نيسان من عبد الواحد أرستوناني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد واحد أرستوماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك. أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جي جيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جي جيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جي جيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر، بس كيف؟
1: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
0: شي وايد أسهل.
2: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
3: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
4: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
5: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس الشهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم، من مركز الأخبار هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، إضافة إلى الطاقة والذكاء الاصطناعي، وذلك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود التنمية والازدهار. ذكر مسؤولون في مجال الصحة بغزة أن غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل فلسطينيتين على الأقل وإصابة عدد آخر في هجومين منفصلين على القطاع الفلسطيني. أعلنت هولندا أنها استدعت سفير إسرائيل لديها احتجاجا على قرار إسرائيل سحب الصفة الدبلوماسية من دبلوماسيين هولنديين لدى السلطة الفلسطينية في رام الله. قالت جماعة مسلحة موالية للحكومة الأثيوبية إن الجيش الأثيوبي ومسلحين متحالفين معه سيطروا على بلدة استراتيجية في منطقة تيغراي التي تشهد صراعا في تحول لموازين القوى بعد هجوم شنته المعارضة انطلاقا من المنطقة الأسبوع الماضي. أصدر رئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا يقضي بزيادة قوام الجيش الروسي إلى 1.55 مليون جندي في الخدمة الفعلية. قالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن أجهزة الطوارئ أن 13 شخصا لقوا حتفهم في حريق اندلع بمصنع للألعاب النارية في منطقة ياروسلافل الروسية. حث البابا ليو بابا الفاتيكان كل من روسيا وأوكرانيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة سبل إنهاء حربهما المستمرة منذ 4 سنوات، وذلك بعد ساعات من حثه القادة الأوروبيين الساعين إلى إنهاء النزاعات إلى تقديم تنازلات من أجل تحقيق السلام. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN العربية 99، الموسيقى أولاً.

العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت، تشيز كورن دوغ من جود سيئول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان.

0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
4: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل. بوتم، سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
5: 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubaisevens.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
3: يبالك تابي
2: دفعة مرنة
3: بعد تابي.
2: إنزين تحويلات مجانية
3: تابي.
2: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
3: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
4: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جنبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزات HP ويندوز كوبايلوت بلس بي سي المختارة، واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة 2 سنين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وانجز أعمالك، واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبول الإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبول الإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق الشروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.
1: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا ملو ملت، آيس كريم مغلف في مارشميلو طاري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعتلك ذهب.
0: بلا مزح.
1: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد.
3: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيئول كوريان فرايد تشيكن من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار وكي باربيكيو بنكاته المدخنة. نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
4: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها. بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
6: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
7: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس شهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، إضافة إلى الطاقة والذكاء الاصطناعي، وذلك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود التنمية والازدهار. ذكر مسؤولون في مجال الصحة بغزة أن غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل فلسطينيتين على الأقل وإصابة عدد آخر في هجومين منفصلين على القطاع الفلسطيني. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن موسكو قصفت خلال الليل مركزين للبيانات في كييف وسفينة شحن مرتبطة بالجيش الأوكراني في البحر الأسود وسفينة أخرى تحمل شحنة عسكرية في ميناء أوديسا الأوكرانية. حث البابا ليو بابا الفاتيكان كل من روسيا وأوكرانيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة سبل إنهاء حربهما المستمرة منذ 4 سنوات، وذلك بعد ساعات من حثه القادة الأوروبيين السعين إلى إنهاء النزاعات على تقديم تنازلات من أجل تحقيق السلام. قالت جماعة متمردة تسيطر على منطقة راخين وأحد موظفي الإغاثة بالمنطقة إن العشرات قتلوا في غارة جوية نفذها الجيش في ميانمار قرب السوق في ولاية راخين التي مزقتها الحرب وتقع على الحدود مع بنغلاديش. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أمس إن هناك أكثر من 8000 جندي كوري شمالي على الأرض الروسية، وإن الاستعدادات جارية لنشر 10000 جندي إضافية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برامجنا على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. كيمست ويرهاوس، توفير كبير كل يوم.
2: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا 3 مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي kfest.ae.
3: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
4: انجرح قلبك عدل.
3: يتضمن 4 أغاني من الحب.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحد.
0: توزيع روتانا.
2: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
3: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
4: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
5: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة. مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: نيسان من عبد الواحد أرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كلياً مع قسط شهري يبدأ من 999 درهماً فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
2: أمنت سيارتك الجديدة؟
3: طبعا.
2: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
3: أكيد.
2: والتأمين الصحي؟
3: جاهز.
2: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
3: غطيتها.
2: مع أي شركة؟
3: الوثب للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
2: عظيم جدا.
3: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالبا احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
5: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظار. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
2: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
3: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
4: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

0: صوتٌ بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس الشهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة ضمن كتاب الرسائل إلى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مؤكدا فيها أنه كان أبا لسموه وللإماراتيين والقادة والرؤساء وأبا للأيتام والفقراء. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، إضافة إلى الطاقة والذكاء الاصطناعي. ذكرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة عز الدين البيك القيادي بالجناح المسلح لحركة حماس في شمال قطاع غزة اليوم. وأكد مسعفون ومصادر في حركة حماس مقتل البيك في الغارة الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المؤامرة الإرهابية المشتبه بها التي استهدفت قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وتستخدمها القوات الأمريكية تشمل بوضوح تورط فاعل أجنبي دون الإفصاح عن تفاصيل، وذلك حسب ما أفادت وكالة الأنباء البريطانية اليوم. سيطر الجيش الإثيوبي على ألاماتا في إقليم تيغراي وهي أول بلدة مهمة في هذه المنطقة الشمالية يستحوذ عليها منذ تجدد المعارك مع فصائل مسلحة الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت مجموعة موالية للقوات الحكومية وسلطات محلية إثيوبية. قضى 4 أشخاص في بانكوك جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تجتاح البلاد منذ منتصف سبتمبر لترتفع حصيلة القتلى إلى 23 شخصا وفق ما أفادت الحكومة التايلاندية. هذا ولا تزال أجزاء من بانكوك غارقة بالمياه اليوم. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM انت

0: عملت نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجح على أساسها على قدر المستطاع. على قدر
1: المستطاع. يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريبا.

0: عبر الرحلة معا من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
2: انجرح قلبك عدا،
1: يتضمن أربع أغاني من

0: ببعيد حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط الصمت وتحد.
0: توزيع روتانا.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
4: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
5: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي 7s، لحظة ينتظرها الجميع.
6: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة ggsinternational.com واكتشف مجموعتنا.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: تجهز استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين غاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
2: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24. تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين. مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
3: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
4: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
4: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
3: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
3: كيف يعني؟
2: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
3: من صدقك؟
2: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
4: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
2: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا ثلاث مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي كيفز.ae.
5: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى مليون كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
7: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: صمتٌ بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس الشهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، رسالة ضمن كتاب الرسائل إلى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مؤكدا فيها أنه كان أبا لسموه وللإماراتيين والقادة والرؤساء، وأبا للأيتام والفقراء. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، إضافة إلى الطاقة والذكاء الاصطناعي. ذكرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة عز الدين البيك القيادي بالجناح المسلح لحركة حماس في شمال قطاع غزة اليوم. وأكد مسعفون ومصادر في حركة حماس مقتل البيك في الغارة الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المؤامرة الإرهابية المشتبه بها التي استهدفت قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وتستخدمها القوات الأمريكية تشمل بوضوح تورط فاعل أجنبي دون الإفصاح عن تفاصيل، حسب ما أفادت وكالة الأنباء البريطانية اليوم. سيطر الجيش الإثيوبي على ألاماتا في إقليم تيغراي، وهي أول بلدة مهمة في هذه المنطقة الشمالية يستحوذ عليها منذ تجدد المعارك مع فصائل مسلحة الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت مجموعة موالية للقوات الحكومية وسلطات محلية إثيوبية. قضى 4 أشخاص في بانكوك جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تجتاح البلاد منذ منتصف سبتمبر، لترتفع حصيلة القتلى إلى 23 شخصا وفق ما أفادت الحكومة التايلاندية. هذا ولا تزال أجزاء من بانكوك غارقة بالمياه. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
1: إنرجي
0: مع ياسمين

مساء الخير لكل مستمعي انرجي، معكم انا ياسمين. يوم جديد رح كون معكم من الساعة 2 لغاية الساعة 5. اليوم كنت بمكان جدا مميز، اليوم قضيت صباح كتير حلو بحدث تاريخي بالإمارات العربية المتحدة. رح خبركم أكثر وين كنت وشو عملت بس باللينك اللي جاي.

طبعا لان احنا بدبي دائما دبي تبهرنا. يعني انا بستغرب من حالي اني كل مره برجع بنصدم وبتفاجئ، بس هي الامارات اكيد. اليوم كنت بمكان جدا مميز، اليوم كنت من محطه ليالايس في دبي وحضرت قدوم اول رحله قطار قادمه من ابو ظبي الى دبي. تخيلوا يوم واحد ورح تنطلق رحلات قطارات الاتحاد من محطه ليالايس في دبي ابتداء من بكره. من دبي لأبو ظبي الرحلة تقريباً ساعة، والأسعار بتبدأ بس من 39 درهم، ومن دبي للفجيرة تقريباً ساعة وعشر دقايق، والأسعار بتبدأ تقريباً من 29 درهم. وما بدي خبركم عن داخل القطار، أنا دخلت على القطار وعملت جولة جداً مميزة. أكيد رح ينزل ريل بعد شوي على إنستغرام العربية 99FM، فيكم تحضروا وتشوفوا الديتيلز أكتر. بس ما بدي أخبركم أول شيء عن الكراسي المريحة. يا جماعة لو أنتوا حاجزين بزنس بأفخم طيران ما بتلاقوا هيك راحة، من عدا طبعا الواي فاي ومنافذ لشحن الأجهزة، وأكيد المكان فيه مخصص مساحات للأمتعة، وأكيد بيوسع حوالي أكتر من 400 شخص. والأهم من هيك دائما منلاحظه بالإمارات ودائما منتمنى نلاقيه بكل بلاد العالم، وللأسف ما ممكن نلاقيه مثل الإمارات، قديه هم مركزين على احتياجات أصحاب الهمم والأطفال. يعني ما بتتخيلوا التركيز قديه كان قوي، كرمال لما يجوا أصحاب الهمم أو الأهالي اللي معهم أطفال ومعهم عربات أطفال، قديه دخولهم رح يكون سهل وسريع لحتى يوصلوا على محطة القطار، من دخولهم من البوابة لخروجهم من القطار. قديه شيء حلو عن جد، يعني عمار يا الإمارات، شكرا للإمارات. وكانت ويت لحتى تشوفوا الريل، رح ينزل بعد شوي على إنستغرام العربية 99FM لحتى تشوفوا تفاصيل أكثر. وأول شي حابة مسي على مي علي. مي أول شي مساء الخير ياسمينة يا حلوة، كده أعرف أتبعك من المكتب براحتي، مش هنتظر لما الدوام يخلص. حبيبتي يا مي، I love you so much، thank you لإلك. بالعكس أنا بفرح فيكم، أنتوا صرتوا هيك عيلتي الصغيرة، وأكيد أكيد فريق إنرزي رح يكون مميز مثلكم أنتوا.

0: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
3: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
4: انجرح قلبك عتر.
3: يتضمن أربع أغاني من الحق.

0: بعيد
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى
1: توزيع روتانا.

بتعرفوا شو الغريب بالعلاقات؟ الشخص اللي ما بيتقبل الانفصال أحياناً بيضل بيسأل ليه تركني؟ بس نادراً يسأل حاله شو صار بيناتنا لحتى وصل هذا الشخص لمرحلة إنه ما عاد يقدر يكمل. دائماً نحن بنوصل لمرحلة إنه هدول الاثنين انفصلوا أو ما عاد قادرين يكملوا، بس ولا مرة سألنا هذا الشخص يلي وصل لمرحلة وأخذ هالقرار شو كان معدي عليه أيام لحتى وصل لهيك يوم وأخذ هالقرار، وليه أصلاً للأسف دائماً بالعلاقات ليه ما بتكون النهايات بتشبه البدايات؟ والله بيكون أحلى، والله حلو الواحد مثل ما بيقولوا دخل بالمعروف يطلع بالمعروف، حلو إنه تنتهي النهايات مثل البدايات. أحياناً يعني بالبداية دائماً بيكون منخاف على كلمة يزعل منه الشخص، وبالنهاية ممكن نحكي أحياناً كلام بيمحي حكي سنين. يعني أحياناً الشخص يلي هو كان بوجهة نظرك هو أحسن إنسان صار أشياء مع مرور العمر، مع مواقف معينة، مع أشياء يومية تغيرت وجهة نظرك، وكل حدا ممكن يعدي. مش معناها أنه هذا الشخص التاني هو إنسان مش منيح، بالعكس ممكن هدول الاثنين اثنيناتهم مناح بس مع بعض ما عاد في كيمستري. ليه لما بنعرف لما ننفصل مثلا ما عرفنا انه طب مثل ما حبينا نترك بحب؟ والله مش عيب يعني ومش غلط، كل شيء كان مثلا للأسف للأسف أحيانا بيكون في ذكريات حلوة وبيكون في أشياء حلوة، ليه ما ننهيها بطريقة أكيد حلوة ونهاية حلوة؟ ليه النهايات غالبا بتكون صعبة على طرف واحد؟ ليه في طرف ما عم يتقبل؟ يعني مثلا ليه ما يتقبل انه هذا الشخص طالما هو مش رايدني اني انا اكون بحياته، يعني كرمال قيمته احيانا حتى لو حاول مرة ومرتين وثلاثة وشاف ما في استجابة، احيانا بيكون الحل الافضل والحل المحترم للطرفين انهم كل واحد يكملوا طريقهم بطريقة جدا محترمة ويبقى في ود بيناتهم. بالاخير كان في ذكريات وكان في ايام بيناتهم. خبروني عن تجاربكم، هل ممكن الانفصال يكون راقي وحلو مثل البداية؟ وهل مرقتوا بعلاقة كانت نهايتها محترمة رغم إنها كانت جداً مؤلمة؟ كملين مع بعضنا بأنرسين.

0: صارت الساعة بالستوديوهات العربية 2:31.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: بالانتقال إلى درجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة، الصغرى 31 درجة مئوية، أما عن الكبرى 35 درجة مئوية.
2: اكتشف روعة ألمانيا مع العربية للطيران اعتباراً من 15 ديسمبر. سافر مباشرة من الشارقة إلى فرانكفورت بأسعار تبدأ من 999 درهماً فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
4: جديد الفنان علي بن محمد.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: أوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا جي اي ذا ريزورت قرب نخلة جبل علي واستمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من 3 فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 04-814-5500.
2: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزات HP ويندوز كوبايلوت بلس بي سي المختارة واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة 2 سنين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وانجز أعمالك واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق شروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.

باللينك الماضي فتحت موضوع قديه حلو الواحد لما تنتهي أي علاقة بين اتنين تنتهي بنفس ما بدأت، مثل ما بدأت بالحب تنتهي بالحب، إذا مش بالكراهية أو مش بالحب القوي تنتهي بسلام بس فقط. قديه حلو الواحد يعرف الشخص اللي اختاره قديه هو شخص صح رغم الانفصال. أحيانا مش معناها الانفصال معناها أنه في طرف من الطرفين مش منيح، ممكن يكون الطرفين مع بعض مش عم يزبطوا، مش ضروري يكون في شخص سيء وشخص منيح، أحيانا في ظروف معينة أسباب معينة لحتى هدول الاثنين ما يكملوا مع بعض. خليني أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني فيما يخص الموضوع. أول شيء حابة تشكر منار إبراهيم، يسعد لي مساكي الغالي، أجمل وأشطر وأرق مذيعة ياسمين الجميلة. حبيبتي منار شكرا كتير لك، حبيبتي كلك ذوق، بالعكس أنا بفرح برسائلكم وشكرا كتير. خلوني كمل قراءة بعض الرسائل. رنا بتقول أنا انفصلت عن زوجي وبعد 11 سنة وعنا ولدين، أول فترة كنت كتير زعلانة منه بس اتفقنا على شغلة واحدة، مشاكلنا نحنا ما لازم يدفعوا ثمنها أولادنا، وهلأ علاقتنا كأب وأم أحسن بكتير من علاقتنا كزوجين. يا الله شفتوا قد هيك حلو، أحياناً الواحد بيلاقي إنه العلاقة بتكون أجمل لصحة الأطفال في حال لا سمح الله كانت العلاقة جداً جداً سيئة، وتحديداً أمام الأطفال أكيد. أما جواد بيقول أنا كنت الطرف اللي ما عم يتقبل الانفصال، ضليت فترة أسألها ليه بدك تتركيني، بعد سنين استوعبت أني طول الوقت كنت عم أسأل عن وجعي أنا، ولا مرة سألت حالي قدي هي كانت تحكي وأنا ما كنت أسمعها، وأنا اليوم بعترف أني غلطت كتير بحقها وهلأ بفهمها. يا الله يعني صح هو مرة سنين بس حلو أنك شفت أنها هي كانت على حق وأنت كنت مقصر معها ببعض الأماكن. أكيد لارا بتقول كنا مخطوبين 3 سنوات وما عنا أولاد، طبعاً لأن مخطوبين انفصلنا بهدوء، وآخر شيء قال لي يمكن نحن مو مناسبين لبعض بس بتمنى تكوني أسعد إنسانة. لهلأ بتذكر هي الجملة باحترام بس بزعل إنه فترة الخطوبة كانت طويلة، 3 سنين كانت كثير كبيرة وبالأخير حتى ننفصل. أما سامر بيقول أهلي انفصلوا من أنا وصغير، وأكتر شيء أذاني مش الانفصال، أذاني إنه كل واحد كان يحكي لي عن التاني بطريقة جداً سيئة، الطفل ما لازم يتحول لحكم ما بين أمه وأبوه. صحيح. نسرين يعني بصراحة وجعتوا لي قلبي بالرسائل، يعني ما بعرف كيف بدي أكمل، يعني عن جد وجعتوا لي قلبي. المهم خليني أكمل أقرأ. نسرين بتقول أنا انفصلت بعد 17 سنة زواج، قررنا ننفصل، عنا 3 أولاد وعملنا اتفاق ما بيناتنا أنه المناسبات الكبيرة لأولادنا نحضرها سوا بدون مشاكل، مش ضروري نضل زوج وزوجة حتى نضل عائلة لأولادنا. أما آخر رسالة من الاسم عم بيروح ميرنا بتقول أنا انفصلت بعد زواج 7 سنوات وكان عنا بنوتين صغار، اللي بيضايقني إنه طليقي ما تعامل مع الموضوع بطريقة محترمة أبدا، وللأسف الانفصال كان بطريقة جدا بشعة، ولا حتى بيحاول يتواصل مع بناته أو حتى يساعدني بمصروفهم. أنا كتير بزعل هيك لما بيكون في للأسف أحد الأطراف معتبر أنه هدول أطفال الأم أو أطفال الأب لحالهم. دائما يعني الواحد يفكر بأولاده مرة ومرتين وعشرة، الأولاد هم مش ذنبهم لما أجوا على الدنيا، مثل ما نحن اخترنا نجيبهم على الدنيا فمش على كيفنا مسؤوليتهم، مسؤوليتهم هي إجباري علينا، مش موضوع نفكر أنا بدي أتحمل مسؤولية هالولد أو لا، وضعي المادي بيسمح لي أو لا، طالما أنا قررت أجيب هاد الولد أنا بدي أعمل كل جهدي لحتى حافظ على تربيته وأكيد أخلاقه ودراسته ومصروفه وأي شيء بيحتاجه هذا الولد على قد ما أنا بقدر، بغض النظر وضعي المادي كتير منيح أو وضعي المادي وسط أو حتى عادي، الولد ولد لو شو ما كان.

0: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
2: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: تشم فيني.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: أوف، يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
3: يبالك تابي
2: دفعات مرنة
3: بعد تابي.
2: إنزين، تحويلات مجانية
3: تابي.
2: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
3: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
4: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
5: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
6: لا

0: صوت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس شهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد: رسالتي لك يا أبي زايد، لقد كبرت الإمارات وبقيت تشبهك. عبد الله بن زايد: الإمارات تواصل تطوير منظومتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتعزيز الشراكات الدولية. روبيو: طرف أجنبي وراء استهداف قاعدة جوية بريطانية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة ضمن كتاب الرسائل إلى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مؤكدا فيها أنه كان أبا لسموه وللإماراتيين والقادة والرؤساء وأبا للأيتام والفقراء. وقال سموه في الرسالة: رسالة إلى زايد، رسالة إلى معلمي وقائدي وملهمي عبر 4 عقود من حياتي، رسالة إلى أبي وأبي الإماراتيين، أبي القادة والرؤساء وأبي الأيتام والفقراء، زايد بن سلطان آل نهيان الذي زاد على حياته حياة الملايين وبقي بحكمته وحنكته معنا من الخالدين. رسالتي لك يا أبي زايد، لقد كبرت الإمارات وبقيت تشبهك. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على استراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. أكد سموه أن دولة الإمارات واصلت خلال عام 2025 تطوير منظومة العمل الوطني وتعميق التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص إلى جانب توطيد علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين. وأوضح سموه أن التعاون متعدد الأطراف يشكل ركيزة أساسية في رؤية الدولة لتعزيز الجاهزية الوطنية وترسيخ رصانة منظومتها المالية. جاء ذلك في كلمة سموه في التقرير السنوي لعام 2025 الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. هذا ويستعرض أبرز التطورات التي شهدتها المنظومة الوطنية خلال العام الماضي والتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024-2027. دخلت شبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمات الركاب مرحلة جديدة من التوسع لربط مزيد من مدن الدولة ومناطقها. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
5: استقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي في رحلة قبل التشغيل الرسمي للخدمة ضمن شبكة قطارات الركاب الوطنية. وابتداء من الغد 30 سبتمبر 2026، ستتيح قطارات الاتحاد التنقل بين أبوظبي ودبي والفجيرة، وأصبحت التذاكر متاحة للحجز عبر تطبيق قطارات الاتحاد والموقع الإلكتروني وأجهزة بيع التذاكر في المحطات بأسعار تبدأ من 39 درهما للدرجة المريحة و109 دراهم للدرجة المميزة. وتشكل محطة قطارات الاتحاد في دبي نقطة ربط رئيسية بين شبكة السكك الحديدية الوطنية وشبكة التنقل في الإمارة، بما يتيح للركاب مواصلة رحلاتهم عبر خيارات متعددة للنقل العام والخاص. وتربط محطة قطارات الاتحاد في دبي بمحطة مترو عقارات جميرة للغولف عبر جسر مشاة مخصص، بما يتيح انتقالا مباشرا بين قطارات الاتحاد ومترو دبي، كما يمكن التكامل مع نظام نول الركاب من حجز رحلة قطارات الاتحاد وخدمات النقل العام في دبي ضمن رمز استجابة سريعة QR موحد يمكن استخدامه لرحلات القطار والمترو والترام والحافلات.
4: احتفت دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية هذا العام لمدة شهر كامل في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلال المرأة شريكا فاعلا في بناء الوطن وصياغة مستقبله. بهذه المناسبة تحدثت لمركز أخبار ARN هناء الصوري مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
2: رسخت دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة نهجا يقوم على الثقة بقدرات المرأة والاستثمار في طاقاتها وتعزيز دورها في مسيرة التنمية وخدمة الوطن. وأسهمت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات في توسيع فرص المرأة الإماراتية ودعم طموحاتها وتمكينها في مختلف المجالات. وفي وزارة الطاقة والبنية التحتية يحظى تمكين المرأة باهتمام ودعم من قيادة الوزارة من خلال توفير بيئة عمل تشجع على التطور وتبادل الأفكار والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الوزارة. وامتد احتفاؤنا بيوم المرأة على مدار شهر من خلال العدد من المبادرات والفعاليات التي تدعم المرأة وتبرز إنجازاتها وتوفر فرصا للتعلم والتطور وتبادل الخبرات. ونؤمن بأن تمكين المرأة ليس مناسبة نحتفي بها فقط، بل نهج مستمر نعمل عليه كل يوم، ونتطلع معا إلى مواصلة مسيرة التعلم والإنجاز بروح واحدة وبإيمان راسخ بقدرات المرأة الإماراتية ودورها في خدمة المجتمع والوطن.
4: تشارك بلدية دبي في معرض رؤية للوظائف 2026 المقام في مركز دبي التجاري العالمي. عز المرزوقي مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي تحدثت لمركز أخبار ARN عن المشاركة في المعرض.
6: بلدية دبي مشاركة السنة هذه في معرض رؤية طرحين الكثير من المجالات والتخصصات للكفاءات المواطنة. السنة هذه تجربتنا والتجربة اللي طرحينها للمواطنين مختلفة عن السنوات السابقة، كلها مدعمة بالذكاء الاصطناعي في مراحل التوظيف المختلفة، والمرحلة النهائية بإذن الله بتكون مقابلة وظيفية فورية عن طريق الذكاء الاصطناعي. أيضا في بلدية دبي نأمن أن توظيف المواطنين أكبر من مجرد شاغر وظيفي، هو أيضا فرصة اقتصادية تفتح لهم باب للمساهمة أيضا في اقتصاد إمارة دبي وتمكنهم من بناء مستقبلهم والمشاركة في صنع مستقبل دبي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ختم نشرتنا مع هذا الخبر، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المؤامرة الإرهابية المشتبه بها الذي استهدفت قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وتستخدمها القوات الأمريكية تشمل بوضوح تورط فاعل أجنبي دون الإفصاح عن تفاصيل، وذلك حسب ما أفادت وكالة الأنباء البريطانية اليوم. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لأم عم بتدرس ابنها يلي ما بيتجاوز عمره 7 أو 8 سنوات، عم بتدرسه والطفل عم يبكي بطريقة يعني يا حرام هستيرية، وحط الكاميرا أمامه وعم تجبره أنه يكتب الوظيفة. فهو عم بيقلها يا حرام من الخوف أنه ماما أنت حط الكاميرا عشان هتبعتيها للشرطة، أنه هي عم بتهدده للشرطة. فهي عم تقول له لا أنه مش للشرطة بس كرمال تدرس منيحة في قشره. فهي الأم أخذ الموضوع عادي وعم تقول له عادي نحن منحب بعض وهيك، والولد منهار من البكاء وهي حط الكاميرا وعم بتصوره للأسف. فالفيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا الام اللي نشرت الفيديو وكانت فخورة بالشي اللي عم تعمله للأسف. فوزير التعليم السابق بأحد البلدان صرح على الموضوع وقال هذا الشي غير مقبول أبدا، وعلق انه أطفالكم هم مش مشروع السوشيال ميديا الخاصة فيكم، ما تعملوهم محتوى السوشيال ميديا الخاص فيكم. للأسف الفيديو انتشر والعالم كتير تعاطفت مع الطفل، وللأسف انكتب كلمات أكيد كمان ما حلو بحق الأم. بس بصراحة دائما نفكر أولادنا أولويتنا، مش معقول إنه الطفل عم يبكي وأنتي قادرة تصوري، هو عم يبكي بانهيار وأنتي قادرة تصوري وحاطة الكاميرا وأنتي عادي، وهو عم يقلك أنا تعبان من الدراسة. هلأ ممكن الأطفال يقولوا لك أنا ما بدي أدرس تعبان من الدرس، which is طبيعي، كل الأمهات بتعاني مع الأولاد، أغلب الأمهات بيعانوا مع أولادهم فيما يخص موضوع الدراسة، بس مش على السوشيال ميديا. يعني ممكن نلاقي طريقة نعطيهم بريك، نحكي معهم يهدوا يروقوا كرمال يستوعبوا الدرس اللي عم يدرسوه. بس بصراحة الفيديو كتير وجع لي قلبي، ويعني أنا هيك بحس إنه بليز بليز ما تاخدوا أولادكم لحتى تنشهروا على وسائل التواصل الاجتماعي أو لحتى تعملوا ترند على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بغض النظر شو ما كانت نية الأم. يعني يمكن هي ما كانت نيتها سيئة، بس للأسف الرسالة كانت جدا بشعة بحق الطفل، والعالم يلي شافوه بصراحة كتير كتير اتضايقوا على الطفل.

ولاموا الأم بشكل كبير على الفيديو اللي نشرته بحق ابنها. خبروني أنتوا هل مع أو ضد نشر فيديوهات بتخص الأطفال بدون موافقتهم أو بدون علمهم؟ هل أنتوا مع أنه لما الأمهات بيحاولوا يعملوا ترند على أكتاف أولادهم؟ ممكن أمه بنتها تتصور شيء، بس للأسف للأسف للأسف بعض صناع المحتوى صاروا يستخدموا أولادهم لحتى يعملوا ترند. يعني إذا هو ما معه أولاده مش رح يعرف يعمل محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. تخيلوا لوين وصل الجشع بالموضوع الشهرة والترند والسوشيال ميديا. يعني صاروا الأطفال للأسف بعض الأطفال مع بعض الأهالي صناع المحتوى يستخدموهم لحتى يعملوا ترند أو يعملوا فيديو. وكمان أنا هيك بشوف في وجهة نظر شفتها من الكومنتس على وسائل التواصل الاجتماعي، كانوا عم يحكوا إنه أوكي هذا الفيديو أكيد ما عجبنا، وكانوا عم يحكوا عن موضوع تاني عن الأمهات اللي بينزلوا صور أولادهم بس بيحطوا مثلا دبدوب على وجه الطفل أو قلب على وجه الطفل أو اللي هو، إنه ما إذا أنت خايفة عليه من العين ما تصوريه كله، ما تحطي أحلى من هذا المنظر لما بتحطي صور يعني ابنك جسمه من عدا وجهه، حتى منظر الصورة مش حلو. إنه حقك أكيد حقك ما تنشري صورة لابنك أبدا، بس إنه حتحسد يعني حيحسدوه بس من منظر وشه، ما هو يعني الله يحميه محطوط أوريدي على السوشيال ميديا بس إنه الوجه عليه الكفر يلي هو الهارت أو اللي هو. فكرمال هيك يعني فعلا صار في تضارب كتير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه إذا مش حابين تنشروا صور أولادكم عادي ما تنشروهم، ما تنشروا نص صورة، وبنفس الوقت ما تنشروا شيء عن أولادكم وهم منهارين. يعني حتى كتير عالم كتبوا لها مش سيئة أشوف ردة فعل ابنك لما يكبر على هذا الفيديو اللي نشرتيه على وسائل التواصل الاجتماعي. فعلا لما هيك شفت الكومنت فعلا شو حتكون ردة فعل الولد؟ هل حياخدها بروح رياضية أو فعلا رح تحس بنفسه إنه انتشر هيك فيديو لإله وهو صغير؟ أعطوني رأيكم بالموضوع، هل أنتم مع أو ضد نشر صور الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى ينعمل محتوى من الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي؟ كملين مع بعضنا بأنرجي، معي أنا ياسمين.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
2: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
3: وايد أسهل.
4: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.

0: باللينك الماضي كنت عم احكي عن موضوع فيديو انتشر لطفل والدته عم بتدرسه وحاطة الكاميرا امامه، فالطفل كان عم يبكي كتير وكان تعبان من الدراسة وعم بيقلها ماما انتي عم بتصوريني كرمال ترسلي هذا الفيديو للشرطة، وهو كان كتير خايفة عم تقول له لا انا مش رح ابعته للشرطة بس يلا ادرس. بس الام ما كان عندها مشكلة انه الولد كان منهار من البكاء وهي عم تعطي الدرس أو بالأحرى عم تجبره يكتب. هلأ أكيد كتير من الأطفال بيكونوا تعبانين مش قادرين يدرسوا هيك، بس مش معناها أنه نحط الكاميرا وننشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. للأسف بعض الأهل ما عم يفهموا أنه موضوع أنك تاخد ابنك لحتى تعمله محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي هذا غير مقبول بحق الطفل، من حقوق الطفل يعني. فللأسف بعض الأهالي عم يستخدموا أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا الفيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الفيديو اللي انتشر هو كان بمصر، فوزير التربية السابق بمصر صرح وقال إنه هذا الفيديو أبدا غير مقبول اللي انتشر للطفل وهو بيخترق حقوق الطفل، وقال لو سمحتوا ما تستخدموا أطفالكم لحتى يكونوا محتوى لألكم. فللأسف بعض الأهالي بينشروا كتير صور أو فيديوهات للأطفال وهم ما بيحبوا يظهروا على وسائل التواصل الاجتماعي وعم ينحطوا بموقف بشع للأطفال، وكتير عالم كتبوا لها بالكومنتس للأم مشتهي عبالنا نشوف ردة فعل طفلك لما يكبر على هذا الفيديو اللي انت نزلتي. للأسف دائما يعني مش ضد أكيد أي أم بتحب تنشر صور لأولادها أو فيديوز لأولادها بطريقة حلوة ومهضومة وبسيطة، بس مش ضروري نحطهم بموقف ما حلو أمام أكيد ملايين من العالم يلي ممكن يحضروا الفيديو. رح يشاركني بالموضوع سارة. هاي سارة.
1: هاي حبيبتي مساء الخير. هلا،
0: كيفك شو أخبارك؟
1: نشكر الله الحمد لله.
0: سارة خبريني شو رأيك بالموضوع؟
1: صراحة أنا يعني من لما شفت الفيديو مستفز لدرجة غير عادية صراحة. يعني أنا ما يعني هي عم الطفل بهيدي الحالة. هلأ أول شيء أول نقطة، كتير عادي الواحد ينشر لأبنه إذا هو تمام، بس كيف يعني ينشر موقف هيك حلو ظريف شي شغلي مهضومي عملها هيك بتروح فايرل، بس بتكون طريقة كتير حلوة وحلوة للطفل كمان ممكن يكبر يحب. بس المش مقبول إنه هي يعني المفروض تكون هي الحاملة ابنها فهي عم تضره بهيدا الاسلوب، لا والطفل عم يسأله انه على الشرطة انت عم تبعتيه، فعم تقول له لا
0: فعلا.
1: لا يا ريتك بعتيه على الشرطة، يعني لو بعتيه للشرطة وما نشرت هي كان ارحم، وكنت قيمها شوي بقول يعني انت عم تحميه. مش مقبول، وبصراحة لازم يحاسب الام او يجي حدا ياخد الابن منه عن جد يأهلوه وترجع، لانه انت مانك حاميتي انت عم تضري. وانا ما بعمري شفت هيك صراحة، كتير مستفز ما بعرف هي كيف لسه هلأ قادرة أنها تكمل حياته وهي أذيته بهذا الأسلوب.
0: هلأ أكيد أنا أكيد مش مع أنه الطفل ينحرم من والدته، بس أنا بتمنى أنه هذا الفيديو يكون درس لإلها ودرس لكتير من الأمهات لما بينشروا محتوى سيء بحق الطفل. بالأخير هذا طفلك، يعني
1: صح
0: أكتر
1: صح
0: حدا أنت لازم تكوني الأمان لإله أكتر حدا.
1: مش يحرموها منه، بس لازم يعلموها كيف تحمي الطفل، لأنه عن جد صراحة مش كل حدا بيبقى يكون عنده طفل. هذا الطفل يلي أنت سنده الأول وأنت القدوة تبعيته وشو بيقولوا الجوهرة تبعيته، فأنت كيف عم تعملي هيك؟ مش مقبول أبدا بصراحة، ولازم تتحاسب بطريقة أو بأخرى بالقانون طبعا. تتحاسب لفترة وترجع.
0: هو الطفل مثل ما قلتي، طفل لما عم بيقول انه انت حتبعتي الفيديو للشرطة انا خايف، عن جد قلبي وجعني عليه. يعني انا لما حضرت الفيديو بصراحة للأسف يعني يمكن اكيد هو غلط من الام، بس اكيد لازم يكون في توعية للأهل كيف يراعوا مشاعر أطفالهم وكيف يراعوا
1: الأم صراحة. ياسمين مو كل الأمهات راكزين صراحة أو حتى سويين، إحنا ما بدنا ننكر في فئة من الناس ممكن تكون هيك، فهي 90% أو 99% هي مش سوية بشكل كافي لتعمل هيدا التصرف الغير مقبول صراحة.
0: صحيح للأسف. فكرمال هي أنت عندك أولاد سارة؟ متزوجة؟
1: طبعا عندي انا 4 سنين. ايه عندي بنوتي عمرها 4 سنين، وبعرف كتير منيح قديش بتعذبني.
0: انت بتعرفي هالشعور كتير منيح صح؟
1: كتير، فانا اتقطع قلبي مع اني والله العظيم شفت الفيديو مرة وما قدرت اشوفه تاني مرة.
0: فعلا مستحيل. الموضوع كتير بيوجع القلب. ان شاء الله يا رب هيك الام تكون حست بغلطها وما تعيد هاد الشيء، ويكون فعلا درس لباقي الامهات يلي بيستخدموا اولادهم لصناعة المحتوى بطريقة
1: مش سلبية
0: بالطفل او بالام اكيد يعني.
1: صح
0: شكرا
1: صح
0: كثير لمشاركتك سارة، بدي أتمنى لك يوم حلو.
1: شكرا
0: حبيبتي سارة. يا هلا. يعني كرمال هيك دائما منقول عن جد، يعني قد ما كانت وسائل التواصل الاجتماعي حلوة ممكن تعملوا ترند تعملوا فيديوز، بس ما تستخدموا أولادكم بطريقة تكون مش حلوة لألكم ولأولادكم أمام المجتمع.

0: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت، تشيز كورن دوغ من جود سيئول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: شمس الأغنية اللبنانية والعربية نجوى كرم على موعد مع جمهورها في كوكاكولا أرينا في أبوظبي يوم 2 أكتوبر 2026 بصوتها اللبناني المميز وحضورها اللي حبه الجمهور عبر الأجيال بين الإيقاعات اللبنانية الأصيلة والأغنية العربية المعاصرة. صنعت نجوى كرم مسيرة حافلة بأعمال ارتبطت بالجمهور واحتفظت بحضورها بالمشهد الموسيقي العربي. أكيد من أشهر أغانيها عاشقة أسمراني، روح روحي، يلعن البعد، هيدا حكي، وكتير من الأغاني. كونوا على الموعد مع أمسية رح تجمع الموسيقى والإحساس وأغاني بيعرفها الجمهور كتير منيح. حجزوا تذاكركم فورا عبر بلاتينوم ليست. أكيد الحفل من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنتس إيفنت وبرعاية إعلامية من العربية 99. لأي حدا حابب يحجز التذاكر ما تنسوا نجوى كرم في كوكاكولا أرينا أبوظبي يوم 2 أكتوبر، والتذاكر عبر platinumlist.net.
1: مغروم مغروم
0: لمحبي تامر حسني وتامر عاشور، اسمعوني بالساعة اللي جاي رح يكون عندي مسابقة جدا مميزة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أنا عربية 99.
1: الموسيقى أولا.
2: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
3: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
4: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
3: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
4: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
3: والإعداد؟
4: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
5: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
6: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: صمت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس شهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، رسالة ضمن كتاب الرسائل إلى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مؤكدا فيها أنه كان أبا لسموه وللإماراتيين والقادة والرؤساء وأبا للأيتام والفقراء. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، إضافة إلى الطاقة والذكاء الاصطناعي. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار المسلح، بل انتشار التسلح. أكد سموه أن دولة الإمارات واصلت خلال عام 2025 تطوير منظومة العمل الوطني وتعميق التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، إلى جانب توطيد علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين. وأوضح سموه أن التعاون متعدد الأطراف يشكل ركيزة أساسية في رؤية الدولة لتعزيز الجاهزية الوطنية وترسيخ رصانة منظومتها المالية. ذكرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة عز الدين البيك القيادي بالجناح المسلح لحركة حماس في شمال قطاع غزة اليوم. وأكد مسعفون ومصادر في حركة حماس مقتل البيك في الغارة الإسرائيلية فجر اليوم. أفادت مصادر يمنية اليوم الثلاثاء بسقوط قتلى وجرحى من القوات الحكومية إثر هجوم حوثي بصاروخ باليستي في منطقة خور عميرة على ساحل محافظة لحج. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المؤامرة الإرهابية المشتبه بها التي استهدفت قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وتستخدمها القوات الأمريكية تشمل بوضوح تورط فاعل أجنبي دون الإفصاح عن تفاصيل، حسب ما أفادت وكالة الأنباء البريطانية اليوم. ختام الموجز بهذا الخبر الرياضي، حيث يلتقي منتخب الإمارات لكرة القدم نظيره القطري غدا على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في الجولة 33 من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليج 27. هذا وتقام المباراة في الساعة 9:30 مساء بتوقيت الإمارات. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ورجعنا بساعتنا الثالثة والأهم مع الفنان تامر حسني والفنان تامر عاشور. رح يكون عنا حفل جدا مميز يوم 17 أكتوبر بأمسية رح تحمل الكثير من الرومانسية وأغاني حب الجمهور. أكيد رح تكون في الاتحاد أرينا يوم 17 أكتوبر 2027، وأكيد الحفل من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنتس إيفنتس وبرعاية إعلامية من العربية 99. وأكيد تامر حسني قدم أغاني جمعت ما بين السينما والإنتاج وأغاني رومانسية وأغاني مجنونة ومهضومة، وارتبط اسمه بالأغنية والرومانسية والحضور الجماهيري الواسع، وبيضم رصيده أعمال محبوبة مثل يا أنا ما فيش و180 درجة وعمري ابتدى. أما تامر عاشور فبيحمل للأمسية العاطفية خاصة بأغاني تلتقط الحب والإحساس واللحظات القريبة من الناس بصدق وعمق. حابين تشاركوا بالمسابقة؟ حابين، خلاص سمعتكم أنا، أنتوا حابين تشاركوا بالمسابقة. كل اللي عليكم تعملوا تبعتولي مع أسماءكم الثنائية، ركزوا معي، مع أسماءكم الثنائية تبعتولي شو هو لقب الفني للفنان تامر حسني واللقب الفني للفنان تامر عاشور، مثل مثلا نجوى كرم هي شمس الأغنية. صحيح صحيح، تامر حسني عنده لقب،

يا عيني يا عيني على مستمعين انرجي لما يسمعوا في مسابقة. يا أخي هيك بلاقيكم هيك منورين منورين عنا الشاشة. أكيد لاقي حدا حابب يشارك بمسابقة تامر حسني وتامر عاشور. الحفل رح يكون يوم 17 أكتوبر باتحاد أرينا. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي ما هو اللقب الفني للفنان تامر حسني واللقب الفني للفنان تامر عاشور مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages علي ترابلسي. كله بيصحى فعلا كله بيصحى على المسابقة من يوم ورايح. يلي ما بيصحى قبل المسابقة ممنوع يشارك بالمسابقة. يا بسمع صوته هون وهون يا لا لا بمزح. أكيد على كل أحوال يعني أنا كتير بنبسط فيكم. خبروني أنتوا من أي ناس من الناس اللي بيحضروا الحفل. هل أنتوا من الناس اللي بيروحوا على الحفل قبل 4 ساعات لحتى يختاروا المكان المناسب ويوقفوا بطريقة مكان هيك بيحبوه؟ أو أنتم من الناس اللي دائما متأخرين؟ هل أنتم من الناس اللي بتضلوا عم بتصرخوا بتغنوا بتجنوا بالحفل؟ أو أنتم من الناس الرايقين والهادين وبتتضايقوا من الناس اللي عم يصرخوا أمامكم أو متحمسين أمامكم؟ بعتولي أنتم أي ناس أي نوع من الناس على 404 أو على ARM Play. وأي حدا حابب يشارك بالمسابقة كل اللي عليكم تعملوا تبعتولي لقب الفنان تامر حسني ولقب الفنان تامر عاشور الفني على 404

2024 أو على ARM Play مع أسماءكم الثنائية. نحن حضرنا حفل تامر حسني في حلب من 20 سنة، الله عليك يا علي. والله وأنا حضرته بس ما حضرته بحلب، أنا حضرته بحمص. والله حلوين حفلاته، وفنان تامر عاشور بيقولوا حفلاته كتير حلوة، كتير محمسة كمان أحضره. فأي حدا حابب يشارك بعتولي لقب الفنان تامر حسني ولقب الفنان تامر عاشور مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages، وخبروني مين حبيبك يشارك معي على الهواء، يخبرني هو أي نوع من أنواع الناس لما بيحضر الحفل، هادي رايق بيتضايق من الناس اللي بتوقف أمامه، أو لا هو الشخص يلي الناس بيتضايقوا منه، هل أنتوا الشخص يلي الناس بتضايقوا منكم من كتر الحماس؟ خبروني على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

0: تعرفوا أنه مع سكيب لي صار فيكم تدفعوا الرسوم الدراسية بسهولة من الروضة وحتى الجامعة، ويمكن لحاملي ائتمان بنك رأس الخيمة الوطني تحويل مدفوعة الرسوم الدراسية المؤهلة إلى خطط تقسيط بدون فوائد أو رسوم معالجة. فعل خاصية الخصم التلقائي لتسهيل دفع الرسوم الدراسية الدورية ومتابعة الرسوم القادمة. إدارة مدفوعات الرسوم الدراسية بسهولة وأمان، كل ذلك من خلال تطبيق سكيبلي. حمل تطبيق سكيبلي الآن واجعل دفع الرسوم الدراسية أسهل مع بداية العام الدراسي الجديد.
1: بودكاست استكانة.
2: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
3: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.
5: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة. مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijizinternational.com. ما رأيك؟
6: تسريحة شعرك رائعة.
5: تسريحة شعري؟
6: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
5: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
6: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
5: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
7: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
8: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه هي تحويلات بوتم الدولية.
9: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
10: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال تيمول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا 3 مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي kfest.ae.
11: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة راح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.
12: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

يعني بدكم تربحوا حفل تامر حسني وتامر عاشور، أول شي لازم تعملوا بتروحوا فورا على إنستغرام العربية 99FM، رح تشوفوا الريل الخاص اللي صورته اليوم من قطارات الاتحاد من محطة اليلايس. فعلا كان يعني المكان بجنن، القطار ما بدي خبركم قدي يعني مثل ما عودتنا دبي، الستاندرد تبع دبي أو بشكل عام ستاندرد الإمارات دايما من أفضل ما يكون. الخدمات اللي موجودة بالقطار من فري واي فاي أكيد، والسناكس طبعا يعني اشياء بتجنن. فيكم تشوفوا هلا انستغرام العربيه 99 وتشوفوا اليوم الريل يلي كنت موجوده فيه من محطه اليلايس بدبي، لان بكره رح تكون اول رحله لاي حدا حابب يحجز، اول رحله انطلاقا من دبي الى ابو ظبي او الفجيره. فاي حدا حابب يحجز فيكم من هلا تحجزوا عبر موقع اكيد ريل اتحاد. فيكم تشوفوا هلا انستغرام العربية 99، اعطوني رايكم بالريل، اكتبوا لي كومنتس، اعطوني رايكم، اعطوني قلوب قلوب قلوب، اي لاف يو. المهم اي حدا حابب يشارك مع مسابقه تامر حسني وتامر عاشور، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي مع اسماءكم الثنائيه على 404 شو هو لقب الفنان تامر حسني ولقب الفنان تامر عاشور. على فكره كنت رح اقلكم الجواب، شوفوا عم توقعوني. المهم شو هو لقب الفنان تامر حسني ولقب الفنان تامر عاشور مع أسماءكم الثنائية على 404، لأن باللينك اللي جاي رح أعلن اسم الرابح ونشوف الكمبيوتر مين رح يختار.

0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فان داي تيوزداي في فان سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فان سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فان سيتي ميدل إيست.
1: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة. وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
3: يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
4: يبالك تابي.
3: دفعة مرنة
4: بعد تابي.
3: إنزين تحويلات مجانية
4: تابي.
3: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
4: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
5: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل. أمنت سيارتك الجديدة؟
6: طبعاً.
5: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
6: أكيد.
5: والتأمين الصحي؟
6: جاهز.
5: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
6: غطيتها.
5: مع أي شركة؟
6: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية. خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
5: عظيم جداً.
6: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصل على 600-544-040. الوثبة للتأمين رعاية تتجاوز حدود التغطية.

بحكي مع حالي يعني أنا بتمنى ما أكسر قلوب حدا، بما أنه اليوم العالمي للقلب، بيحتفل اليوم 29 سبتمبر باليوم العالمي للقلب، ونتذكر من أجمل أسباب سعادة القلب وجود أشخاص نادرين بحياتنا، حضورهم دائما هيك بيعطينا حب وحنان، وأكيد هيك بينعش قلبنا وكلماتهم بتطمننا وقربهم بيضيف للحياة معنا أجمل. أكيد الله يحمي كل قلب طيب ترك أثر جميل بقلوبنا. حابة أنا هلأ أفرح قلب حدا اليوم إن شاء الله، ويل ما تزعلوا المسابقة مستمرة لنهاية الأسبوع. اللي اختاروا الكمبيوتر معنا لليوم أكيد مثل ما عرفتوا لقب الفنان تامر حسني ولقب الفنان تامر عاشور، كان هذا السؤال لحتى تربحوا معنا بجائزة حفل الفنان تامر حسني وتامر عاشور. لقب الفنان تامر حسني هو نجم الجيل، أما لقب الفنان تامر عاشور هو أمير الأحزان. الكمبيوتر اختار لليوم معنا، بدنا نقول ألف ألف مبروك لرامي عبد المنعم مبارك، ألف مبروك يا رامي. رامي بتمنى أكيد تستمتع بالحفل، وشوف مين حابب تاخد معك لأن حيكون حفل جدا مميز أكيد مع العربية 99. رامي أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلم جائزتك. وبدي أتشكر كل مين سمعني اليوم بأنرزي، وبتمنى لكم يوم حلو. بكرة رح نكون بيوم جديد وموعد جديد، بكرة أكيد حيكون معنا جوائز من حفل فنان تامر حسني وتامر عاشور. بحبكم كتير، باي باي.

0: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
1: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijizinternational.com. اكتشفوا مراسي على الساحل الشمالي لمصر مع يو باي أعمار. استمتعوا بالإقامة وتجارب الطعام والاسترخاء في أدرس العالمين بالاس وفنادق فيدا مع جمع واستبدال نقاط يو بوينتس. واحتفالا بالإطلاق استمتعوا بثلاثة أضعاف نقاط يو بوينتس حتى 30 من سبتمبر. حملوا تطبيق يو باي أعمار واكتشفوا المزيد. يو باي أعمار، بطريقتك كل يوم. العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: صمت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس الشهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مرسوما بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية نائبا للرئيس. شهد صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي في دورتها السادسة، وذلك في مسرح معهد الشارقة للتراث. هذا وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة في ختام الحفل بتكريم الفائزين بجائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي في حقولها المتنوعة. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أكد سموه أن دولة الإمارات واصلت خلال عام 2025 تطوير منظومة العمل الوطني وتعميق التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في القطاع الخاص إلى جانب توطيد علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين، وأوضح أن التعاون متعدد الأطراف يشكل ركيزة أساسية في رؤية الدولة لتعزيز الجاهزية الوطنية وترسيخ رصانة منظومتها المالية. أفادت مصادر يمنية اليوم بسقوط قتلى وجرحى من القوات الحكومية إثر هجوم حوثي بصاروخ باليسي في منطقة خور عميرة على ساحل محافظة الأحج. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن هناك مؤشرات على محاولة أعداء إسرائيل مهاجمتها قبل الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر من دون تقديم مزيد من التفاصيل. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم إسقاط جميع الصواريخ التي أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي واسع، فيما أعلنت موسكو استهداف بنيات تحتية أوكرانية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي، وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: تخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
5: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
4: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
5: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
4: والإعداد؟
5: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
0: من 6 إلى 7 من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي

0: للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي، وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 أكتوبر في مركز أدنك.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
2: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.

0: من السادس إلى السابع من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبوظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تبى بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
1: من السادس إلى السابع من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردورف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
1: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
6: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul كوريان فرايد تشيكن، من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
7: العربية 99.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس الشهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. منصور بن زايد وخالد بن سلمان يبحثان في الرياض العلاقات الأخوية. نتنياهو: هناك مؤشرات على أن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا قبل الانتخابات.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. نبدأ نشرتنا من الإمارات. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 23 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية نائبا للرئيس. بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال لقاء أخوي في الرياض العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين. هذا وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد وصل اليوم إلى الرياض في زيارة أخوية، حيث كان في استقبال سموه في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود. دخلت شبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمات الركاب مرحلة جديدة من التوسع لربط مزيد من مدن الدولة ومناطقها. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
5: استقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي في رحلة قبل التشغيل الرسمي للخدمة ضمن شبكة قطارات الركاب الوطنية، وابتداء من الغد 30 سبتمبر 2026 ستتيح قطارات الاتحاد التنقل بين أبوظبي ودبي والفجيرة، وأصبحت التذاكر متاحة للحجز عبر تطبيق قطارات الاتحاد والموقع الإلكتروني وأجهزة بيع التذاكر في المحطات بأسعار تبدأ من 39 درهما للدرجة المريحة و109 دراهم للدرجة المميزة. وتشكل محطة قطارات الاتحاد في دبي نقطة ربط رئيسية بين شبكة السكك الحديدية الوطنية وشبكة التنقل في الإمارة، بما يتيح للركاب مواصلة رحلاتهم عبر خيارات متعددة للنقل العام والخاص، وتربط مع محطة قطارات الاتحاد في دبي بمحطة مترو عقار جميرة للغولف عبر جسر مشاة مخصص، بما يتيح انتقالا مباشرا بين قطارات الاتحاد ومترو دبي، كما يمكن التكامل مع نظام نول الركاب من حجز رحلة قطارات الاتحاد وخدمات النقل العام في دبي ضمن رمز استجابة سريعة QR موحد يمكن استخدامه لرحلات القطار والمترو والترام والحافلات.
4: احتفت دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية هذا العام لمدة شهر كامل في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله. بهذه المناسبة تحدثت لمركز أخبار ARN هناء الصوري مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
2: رسخت دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة نهجاً يقوم على الثقة بقدرات المرأة والاستثمار في طاقاتها وتعزيز دورها في مسيرة التنمية وخدمة الوطن، وأسهمت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات في توسيع فرص المرأة الإماراتية ودعم طموحاتها وتمكينها في مختلف المجالات. وفي وزارة الطاقة والبنية التحتية يحظى تمكين المرأة باهتمام ودعم من قيادة الوزارة من خلال توفير بيئة عمل تشجع على التطور وتبادل الأفكار والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الوزارة. وامتد احتفاؤنا بيوم المرأة على مدار شهر من خلال عدد من المبادرات والفعاليات التي تدعم المرأة وتبرز إنجازاتها وتوفر فرصا للتعلم والتطور وتبادل الخبرات. ونؤمن بأن تمكين المرأة ليس مناسبة نحتفي بها فقط، بل نهج مستمر نعمل عليه كل يوم، ونتطلع معا إلى مواصلة مسيرة التعلم والإنجاز بروح واحدة وبإيمان راسخ بقدرات المرأة الإماراتية ودورها في خدمة المجتمع والوطن.
4: نبقى في الإمارات حيث تشارك بلدية دبي في معرض رؤية للوظائف 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستعرض منظومتها المتكاملة لاستقطاب وجذب الكفاءات الإماراتية بما يعزز ريادة وجاهزية بلدية دبي للمستقبل. عز المرزوقي مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي تحدثت لمركز أخبار ARN حول المشاركة في المعرض.
6: بلدية دبي مشاركة السنة هذه في معرض رؤية طرحين الكثير من المجالات والتخصصات للكفاءات المواطنة. السنة هذه تجربتنا والتجربة اللي طرحينها للمواطنين مختلفة عن السنوات السابقة، كلها مدعمة بالذكاء الاصطناعي في مراحل التوظيف المختلفة، والمرحلة النهائية بإذن الله بتكون مقابلة وظيفية فورية عن طريق الذكاء الاصطناعي أيضا. في بلدية دبي نأمن أن توظيف المواطنين أكبر من مجرد شاغر وظيفي، هو أيضا فرصة اقتصادية تفتح لهم باب للمساهمة أيضا في اقتصاد إمارة دبي وتمكنهم من بناء مستقبلهم والمشاركة في صنع مستقبل دبي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن هناك مؤشرات على محاولة أعداء إسرائيل مهاجمتها قبل الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وفي شأن آخر، ذكرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة عز الدين البيك القيادي بالجناح المسلح لحركة حماس في شمال قطاع غزة اليوم. وأكد مسعفون ومصادر في حركة حماس مقتل البيك في الغارة الإسرائيلية فجر اليوم. إلى اليمن، حيث أفادت مصادر يمنية اليوم بسقوط قتلى وجرحى من القوات الحكومية إثر هجوم حوثي بصاروخ باليستي في منطقة خور عميرة على ساحل محافظة لحج. وأكدت المصادر أن الصاروخ الحوثي سقط وسط تجمع لجنود قوات درع الوطن الحكومية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك. العربية 99 الموسيقى أولاً.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
3: بعرف.
2: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
3: لا لا لا ما تخافي، رح أبعتلك ذهب.
2: بلا مزح.
3: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
2: عن جد عم تحكي؟
3: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
2: هلأ فهمت.
4: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جود، تطبيق واحد، عالم واحد.
5: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
7: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، هولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
8: أوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا جي اي ذا ريزورت قرب نخلة جبل علي واستمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات، وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من 3 فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 04-814-5500.

0: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
1: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنوياً على الذهب ينضاف لك شهرياً، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
2: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا 3 مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي kfest.ae.
3: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
4: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
5: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.
6: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: منتجع ذا ويستن المالديف يقع على بعد 4 ساعات فقط، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية أو إجازة رومانسية لشخصين. احجز إقامتك بنظام فول بورد واحصل على ترقية مجانية إلى نظام أول إنكلوسيف. لمزيد من المعلومات تابع حساب @thewestonmaldives على إنستغرام أو تواصل معنا عبر الرسائل المباشرة.
2: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردولف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
3: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
4: العودة إلى المدرسة برعاية جيد WM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM انطلق.

0: صوت بلا صورة.
1: كنا في جلسة جميلة وحوار رائع حول الابتكار في العدالة، في دولة العدالة، في دولة الإنسان، كيف لا ونتكلم عن هذا الابتكار، كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى العدالة بطرق مبتكرة، لكن ليس بالاستغناء عن الإنسان، نستخدم الذكاء الاصطناعي.
2: تعد مجالس المتعاملين جزء أساسي من طريقة عملنا، ونحرص بشكل مستمر على إشراك المتعاملين في تطوير وتجربة خدماتنا، لأن المتعامل هو الأقرب للخدمة، وتجربته وملاحظاته تساعدنا على فهم التحديات الفعلية وتحديدها.
3: نأمل أن توظيف المواطنين أكبر من مجرد شاغر وظيفي، هو أيضاً فرصة اقتصادية تفتح لهم باب للمساهمة أيضاً في اقتصاد إمارة دبي، وتمكنهم من بناء مستقبلهم والمشاركة في صنع مستقبل دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مع سمو الأمير خالد بن سلمان وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال لقاء أخوي في الرياض اليوم، العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بافتتاح محطة قطار الاتحاد في دبي ووصول سموه إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي ضاعف الفرحة بالإنجاز، مشيرا إلى أن سموه قريب من أبنائه، داعم لطموحاتهم، حاضر في إنجازاتهم. قالت مصادر يمنية إن هجوما حوثيا بصاروخ باليستي في منطقة خور عميرة على ساحل محافظة لحج، وأكدت المصادر أن الصاروخ الحوثي سقط في وسط تجمع لجنود قوات درع الوطن الحكومية، مما أدى إلى عدد من القتلى والجرحى. توغلت قوات إسرائيلية اليوم في قريتين في منطقة حوض اليرموك في ريف درع الغربي في سوريا، فيما شهد ريف القنيطرة تحرك دورية أوقفت عددا من المارة وفتشتهم قرب بلدة خان أرنبة. قالت وزارة الداخلية التايلاندية في بيان لها اليوم إن 23 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في أنحاء البلاد، من بينهم 4 في العاصمة بانكوك جراء أمطار غزيرة وسيول اجتاحت 42 إقليما منذ تاريخ 16 سبتمبر الجاري. دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا اليوم إلى الهدوء في مواجهة حملة التخريب التي تشنها روسيا في أوروبا، معتبرا أنها تفشل في تقويض الدعم لأوكرانيا. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فان داي تيوزداي في فان سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فان سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فان سيتي ميدل إيست.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. من 6 إلى 7 أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من 6 إلى 7 أكتوبر في مركز أدنك.
5: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
6: بودكاست استكانة.
7: أرجوكم، نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية، نترك طب الجلدية من اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس. ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجحها لأساسها على قدر المستطاع.
6: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
8: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العربية 99. وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. من السادس إلى السابع من أكتوبر، أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي، وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات، ومؤسس بوستن داينامكس، إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد واللابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينغ، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصار للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. يجعل تطبيق سهيل رحلتك إلى المدرسة أسهل. خطط مسارك وتحقق من مواعيد وسائل التنقل العام واعرف توقيت وصول وسيلة نقلك. كما يمكنك إعادة تعبئة رصيد بطاقة نقل الخاصة بك من خلال التطبيق. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: صوت بلا صورة.
1: كنا في جلسة جميلة وحوار رائع حول الابتكار في العدالة، في دولة العدالة، في دولة الإنسان، كيف لا ونتكلم عن هذا الابتكار، كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى العدالة بطرق مبتكرة، لكن ليس بالاستغناء عن الإنسان، نستخدم الذكاء الاصطناعي.
2: تعد مجالس المتعاملين جزء أساسي من طريقة عملنا، ونحرص بشكل مستمر على إشراك المتعاملين في تطوير وتجربة خدماتنا، لأن المتعامل هو الأقرب للخدمة، وتجربته وملاحظاته تساعدنا على فهم التحديات الفعلية وتحديدها.
3: نأمل أن توظيف المواطنين أكبر من مجرد شاغر وظيفي، هو أيضا فرصة اقتصادية تفتح لهم باب للمساهمة أيضا في اقتصاد إمارة دبي، وتمكنهم من بناء مستقبلهم والمشاركة في صنع مستقبل دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين المساء: منصور بن زايد وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات الأخوية، حمدان بن محمد حضور رئيس الدولة بافتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي جعل الفرحة فرحتين، قتلى وجرحى في هجوم حوثي دام على ساحل الحج.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولة أخبار هذا المساء، أهلا بكم. التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم في العاصمة السعودية الرياض مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور سمو الأمير خالد بن سلمان وزير دفاع المملكة. هذا وبحث الجانبان في اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية. وقد غادر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان السعودية في وقت لاحق في ختام زيارته الأخوية، حيث كان في وداعه سمو الأمير خالد بن سلمان وعدد من المسؤولين. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بافتتاح محطة قطار الاتحاد في دبي ووصول سموه إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي ضاعف الفرحة بالإنجاز، مشيرا إلى أن سموه قريب من أبنائه، داعم لطموحاتهم، حاضر في إنجازاتهم. وقال سمو في تدوينة: من أجمل المفاجآت أن نتشرف بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لافتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي، والأجمل أن يكون أول الواصلين إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي. أكرمنا بحضوره وأسعدنا بقربه وجعل فرحتنا بالإنجاز فرحتين. التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في مكتب سموه في دبي اليوم مع ستيف ديفيس رئيس شركة ذا بارين كومباني الأمريكية المتخصصة في مجال الأنفاق والبنية التحتية. وجرى في اللقاء استعراض مجالات التعاون وبحث مستجدات سير العمل في مشروع أنفاق دبي لوب لخدمة نقل الركاب. تستمر لليوم الرابع على التوالي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026، والذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنك أبوظبي حتى تاريخ 1 أكتوبر. على هامش هذا المؤتمر تحدث لمركز أخبار ARN الدكتور سليمان الكعبي رئيس النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي.
5: النيابة العامة تشارك بشكل رئيس في هذا المؤتمر الذي يتحدث عن الجريمة المنظمة. المؤتمر لديه عدة قطاعات أو عدة محاور أساسية، من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر. حضرت عدة ورش عمل مثمرة، هنالك تبادل خبرات بين العديد من الجهات، هنالك الاطلاع على أفضل الممارسات التي تقدمها عدة دول مختلفة وتقدمها كذلك عدة منظمات دولية مهتمة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
4: يعزز مركز دبي التجاري العالمي دعمه للباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين، وذلك خلال مشاركته في فعاليات معرض الإمارات للوظائف رؤية 2026 والذي يقام حتى تاريخ 30 من سبتمبر. الدكتورة نجاة عبيد الله النائبة الأولى للرئيس لإدارة الموارد البشرية في مركز دبي التجاري العالمي تحدثت لمركز الأخبار حول المشاركة.
6: نحن اليوم من خلال مشاركتنا في معرض رؤية عبر منصة مركز دبي التجاري العالمي نركز على تطوير المهارات القيادية لدى الكفاءات الإماراتية إلى جانب المهارات الوظيفية والإدارية، ونعتمد في ذلك على خبرات موظفي المركز، فهم الأقدر على نقل المعرفة بصورة عملية ومرتبطة بواقع العمل وثقافة المركز. هدفنا هو إعداد جيل من القادة الإماراتيين القادرين على اتخاذ القرار وقيادة الفرق وصناعة الأثر، ليس في مركز دبي التجاري العالمي فقط بل في مختلف المحافل والقطاعات في دولة الإمارات. حياكم في منصتنا لنشارككم قصص نجاحنا، معا نصنع المستقبل، فدربنا دربكم ونجاحنا نجاحكم.
4: ننتقل الآن إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في اليمن قالت مصادر يمنية إن هجوما حوثيا بصاروخ باليستي على منطقة خرع ميرا في ساحل محافظة لحج، وأكدت المصادر أن هذا الصاروخ الحوثي سقط في وسط تجمع لجنود قوات درع الوطن الحكومية مما أدى إلى عدد من القتلى والجرحى. هذا وتتمركز القوات في خرع ميرا استعدادا لتعزيز الجبهات التي تشهد اشتباكات مستمرة في المناطق الحدودية بين تعز ولحج وجبال كهبوب المطلة على مضيق باب المندب. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أن ملف السد الإثيوبي لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها، مشددا على أولوية الدبلوماسية والحلول السلمية بالتوازي مع تحرك القاهرة لزيادة مواردها المائية. وأضاف السيسي أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في الشرق الأوسط، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، ومحذرا من أن محاولات التهجير لم ولن تنتهي. وجاءت تصريحات السيسي خلال اجتماع موسع عقده اليوم في مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة في مصر بحضور رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين وعدد من كبار المسؤولين المصريين وقيادات القوات المسلحة والشرطة. إلى سوريا، حيث توغلت قوات إسرائيلية اليوم في سوريا وتحديدا في قريتين في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، فيما شهد ريف القنيطرة تحرك دورية أوقفت عددا من المارة وفتشتهم قرب بلدة خان أرنبة. هذا وتشهد أرياف درعا والقنيطرة تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة قرب المناطق المحاذية للجولان. في أخبار العالم أيضا، قالت وزارة الداخلية التايلاندية في بيان لها اليوم إن 23 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في أنحاء البلاد، من بينهم 4 في العاصمة بانكوك، وذلك جراء أمطار غزيرة وسيول اجتاحت 42 إقليما منذ تاريخ 16 من سبتمبر أيلول الجاري. بهذا الخبر مستمعين نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

0: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
1: اكتشفوا مراسي على الساحل الشمالي لمصر مع يو باي إعمار. استمتعوا بالإقامة وتجارب الطعام والاسترخاء في أدرس العلمين بالاس وفنادق فيدا مع جمع واستبدال نقاط يو بوينتس، واحتفالا بالإطلاق استمتعوا بثلاثة أضعاف نقاط يو بوينتس حتى 30 من سبتمبر. حملوا تطبيق يو باي إعمار واكتشفوا المزيد. يو باي إعمار، بطريقتك كل يوم.
2: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. ثلاثة أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
3: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
4: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جنبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزات HP Windows Copilot Plus PC المختارة واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة سنتين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وأنجز أعمالك واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق الشروط والأحكام. العرض ساري فترة محدودة على منتجات مختارة.
5: العودة إلى المدرسة برعايات جي دبليو إم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو إم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو إم، انطلق مع المزيد.

0: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت، تشيز كورن دوغ من جود سيئول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
2: درهم واحد بس؟
3: ايه انا.
2: كيف يعني؟
3: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
2: من صدقك؟
3: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
4: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
5: أوف، يا ليتي يني كاش باك كل ما أصرف.
6: يبالك تابي.
5: دفعت مرنة
6: بعد تابي.
5: إنزين، تحويلات مجانية
6: تابي.
5: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
6: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
7: مع تطور أعمالك تتغير احتياجاتك، لكن أحيانا عليك أن تختار بين الرقمنة والإنسانية. ومع راك بانك ستحصل على الاثنين بخبرة 50 عاما. راك بانك، رقمي ذو طابع إنساني.
0: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.

0: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، مالو ملت، آيس كريم مغلف في مارشميلو طاري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، هولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة gigisinternational.com.
4: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جيجيز، وسكيبلي من راك بانك.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
5: أجمل الأغاني العربية.

0: Sanctum. بلا صورة.
1: كنا في جلسة جميلة وحوار رائع حول الابتكار في العدالة، في دولة العدالة، في دولة الإنسان، كيف لا ونتكلم عن هذا الابتكار، كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى العدالة بطرق مبتكرة، لكن ليس بالاستغناء عن الإنسان، نستخدم الذكاء الاصطناعي.
2: تعد مجالس المتعاملين جزء أساسي من طريقة عملنا، ونحرص بشكل مستمر على إشراك المتعاملين في تطوير وتجربة خدماتنا، لأن المتعامل هو الأقرب للخدمة، وتجربته وملاحظاته تساعدنا على فهم التحديات الفعلية وتحديدها.
3: نأمل أن توظيف المواطنين أكبر من مجرد شاغر وظيفي، هو أيضا فرصة اقتصادية تفتح لهم باب للمساهمة أيضا في اقتصاد إمارة دبي، وتمكنهم من بناء مستقبلهم والمشاركة في صنع مستقبل دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين الليلة: منصور بن زايد ولي العهد السعودي يبحثان العلاقات الأخوية، حمدان بن محمد حضور رئيس الدولة لافتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي جعل الفرح فرحتين، ومئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون قرية في الضفة الغربية ويظلمون النيران فيها.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة اليوم في العاصمة السعودية الرياض، مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحضور سمو الأمير خالد بن سلمان وزير دفاع المملكة. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية. وقد غادر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان السعودية في وقت لاحق في ختام زيارته الأخوية، حيث كان في وداعه سمو الأمير خالد بن سلمان وعدد من المسؤولين. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بافتتاح محطة قطار الاتحاد في دبي ووصول سموه إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي ضاعف الفرحة بالإنجاز، مشيرا إلى أن سموه قريب من أبنائه، داعم لطموحاتهم، حاضر في إنجازاتهم. وقال سموه في تدوينة: من أجمل المفاجآت أن نتشرف بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لافتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي، والأجمل أن يكون أول الواصلين إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي، أكرمنا بحضوره وأسعدنا بقربه وجعل فرحتنا بالإنجاز فرحتين. إذا دخلت شبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمات الركاب مرحلة جديدة من التوسع لربط مزيد من مدن الدولة ومناطقها. التقرير التالي والزميلة فاطمة الملا.
5: استقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي في رحلة قبل التشغيل الرسمي للخدمة ضمن شبكة قطارات الركاب الوطنية، وابتداء من الغد 30 سبتمبر 2026 ستتيح قطارات الاتحاد التنقل بين أبوظبي ودبي والفجيرة، وأصبحت التذاكر متاحة للحجز عبر تطبيق قطارات الاتحاد والموقع الإلكتروني وأجهزة بيع التذاكر في المحطات بأسعار تبدأ من 39 درهما للدرجة المريحة و109 دراهم للدرجة المميزة. وتشكل محطة قطارات الاتحاد في دبي نقطة ربط رئيسية بين شبكة السكك الحديدية الوطنية وشبكة التنقل في الإمارة، بما يتيح للركاب مواصلة رحلاتهم عبر خيارات متعددة للنقل العام والخاص. وتربط محطة قطارات الاتحاد في دبي بمحطة مترو عقارات جميرة للغولف عبر جسر مشاة مخصص، بما يتيح انتقالا مباشرا بين قطارات الاتحاد ومترو دبي، كما يمكن التكامل مع نظام نول الركاب من حجز رحلة قطارات مطارات الاتحاد وخدمات النقل العام في دبي ضمن رمز استجابة سريعة QR موحد يمكن استخدامه لرحلات القطار والمترو والترام والحافلات.
4: تستمر لليوم الرابع على التوالي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026، والذي تستضيف دولة الإمارات في مركز أدنك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر. على هامش هذا المؤتمر تحدث لمركز أخبار ARN الدكتور سليمان الكعبي رئيس النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي.
6: النيابة العامة تشارك بشكل رئيس في هذا المؤتمر الذي يتحدث عن الجريمة المنظمة. المؤتمر لديه عدة قطاعات أو عدة محاور أساسية، من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر. حضرت عدة ورش عمل مثمرة، هنالك تبادل خبرات بين العديد من الجهات، هنالك الاطلاع على أفضل الممارسات التي تقدمها عدة دول مختلفة وتقدمها كذلك عدة منظمات دولية مهتمة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
4: محلياتنا أيضا يعزز مركز دبي التجاري العالمي دعمه للباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين خلال مشاركته في فعاليات معرض الإمارات للوظائف رؤية 2026 والذي يقام حتى 30 سبتمبر. الدكتورة ناجاة عبيد الله النائبة الأولى للرئيس لإدارة الموارد البشرية في مركز دبي التجاري العالمي تحدثت لمركز الأخبار حول المشاركة.
7: نحن اليوم من خلال مشاركتنا في معرض رؤية عبر منصة مركز دبي التجاري العالمي نركز على تطوير المهارات القيادية لدى الكفاءات الإماراتية إلى جانب المهارات الوظيفية والإدارية، ونعتمد في ذلك على خبرات موظفي المركز، فهم الأقدر على نقل المعرفة بصورة عملية ومرتبطة بواقع العمل وثقافة المركز. هدفنا هو إعداد جيل من القادة الإماراتيين القادرين على اتخاذ القرار وقيادة الفرق وصناعة الأثر، ليس في مركز دبي التجاري العالمي فقط بل في مختلف المحافل والقطاعات في دولة الإمارات. حياكم في منصتنا لنشارككم قصص نجاحنا، معا نصنع المستقبل، فدربنا دربكم ونجاحنا نجاحكم.
4: النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: انتقل إلى الأخبار العربية والعالمية. في اليمن قالت مصادر إن هجوما حوثيا بصاروخ باليستي على منطقة خرعة ميرة في ساحل محافظة الحج أدى إلى قتلى وجرحى، وأكدت المصادر أن الصاروخ الحوثي سقط في وسط تجمع لجنود قوات درع الوطن الحكومية. هذا وتتمركز القوات في خرعة ميرة استعدادا لتعزيز الجبهات التي تشهد اشتباكات مستمرة في المناطق الحدودية بين تعز والحج وجبال كهبوب المطلة على مضيق باب المندب. هاجم أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي اليوم قرية جالوت جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأضرموا النيران في مبان ومركبات فلسطينية وقطعوا طرقا فيها، فيما أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعمال الشغب والاعتداء على القوات الإسرائيلية والتي أسفرت عن إصابة 3 من حرس الحدود. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته عملت في جالوت على تفريق مثيري شغب إسرائيليين تجاوز عددهم 100، موضحا أن 3 من حرس الحدود أصيبوا بجروح طفيفة، كما تعرضت مركبة تابعة للقوات الإسرائيلية لبعض الأضرار. أما في سوريا فقد توغلت قوات إسرائيلية اليوم وتحديدا في قريتين في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، فيما شهد ريف القنيطرة تحرك دورية أوقفت عددا من المارة وفتشتهم قرب بلدة خان أرنبة. هذا وتشهد أرياف درعا والقنيطرة تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة قرب المناطق المحاذية للجولان. بهذا الخبر مستمعين نصل إلى ختام جولتنا هذه، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
1: عندك مشاوير؟ ناس تريد توقف معهم؟ وأشياء لازم تخلصها؟ والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح؟ حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
3: أمنت سيارتك الجديدة؟
4: طبعا.
3: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
4: أكيد.
3: والتأمين الصحي؟
4: جاهز.
3: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
4: غطيتها.
3: مع أي شركة؟
4: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
3: عظيم جدا.
4: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
5: العودة إلى المدرسة برعاية GW عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
6: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
7: انجرح قلبك عتر.
6: يتضمن 4 أغاني من الحب.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة. مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijizinternational.com.
3: جديد الفنان علي بن محمد يا كابتن.

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: إيجار فواتير بقالة أبغي أوفر بس كيف؟
2: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
3: شي وايد أسهل.
4: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
5: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
2: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
3: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: تشم فيني.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات، حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: صمت بلا صورة.
1: كنا في جلسة جميلة وحوار رائع حول الابتكار في العدالة، في دولة العدالة، في دولة الإنسان، كيف لا ونتكلم عن هذا الابتكار، كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى العدالة بطرق مبتكرة، لكن ليس بالاستغناء عن الإنسان، نستخدم الذكاء الاصطناعي.
2: تعد مجالس المتعاملين جزء أساسي من طريقة عملنا، ونحرص بشكل مستمر على إشراك المتعاملين في تطوير وتجربة خدماتنا، لأن المتعامل هو الأقرب للخدمة، وتجربته وملاحظاته تساعدنا على فهم التحديات الفعلية وتحديدها.
3: نأمل أن توظيف المواطنين أكبر من مجرد شاغر وظيفي، هو أيضاً فرصة اقتصادية تفتح لهم باب للمساهمة أيضاً في اقتصاد إمارة دبي، وتمكنهم من بناء مستقبلهم والمشاركة في صنع مستقبل دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة اليوم في العاصمة السعودية الرياض مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية. زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية اليوم المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026 والمقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض آدنك. قالت مصادر يمنية إن هجوما حوثيا بصاروخ باليستي في منطقة خور عميرة على ساحل محافظة لحج أدى إلى قتلى وجرحى، وأكدت المصادر أن الصاروخ الحوثي سقط وسط تجمع لجنود قوات درع الوطن الحكومية. اقتحم وهاجم أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي اليوم قرية جالوت جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، وقطعوا طرقا فيها، كما أضرموا النار في مبان ومركبات فلسطينية. توغلت قوات إسرائيلية اليوم في سوريا وتحديدا في قريتين في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، فيما شهد ريف القنيطرة تحرك دورية أخرى أوقفت عددا من المارة وفتشتهم قرب بلدة خان أرنبة. كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم فاطمة المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، لتصبح بذلك هي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة للأسف في السنوات الأخيرة، هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان، عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من

0: مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري أن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
1: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
3: انجرح قلبك عدا،
1: يتضمن 4 أغاني من

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط الصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا
2: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
3: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
4: بعرف.
3: بليز ما تجيبي مج هالسنة.
4: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعتلك ذهب.
3: بلا مزاح.
4: عن جد مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
3: عن جد عم تحكي؟
4: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
3: هلأ فهمت.
5: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد، تطبيق واحد عالم واحد.

0: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: جديد الفنان علي بن محمد.

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي في السيفل سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا ثلاث مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي kfs.ae.
3: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
4: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة. سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.

0: جديد من ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب،
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتار.

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحد.
1: توزيع روتانا.
2: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
3: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
2: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
3: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
2: والإعداد؟
3: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.

تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
4: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

العربية 99. الموسيقى أولاً.